0: يا عطرة، أنا جيتك بهاليوم وبهاللحظة واقف قدامك عشان بدي أفرحك لما أحاول أذكرك باللحظات اللي أنت عشتيها مع ابنك يسوع. يسوع اللي صار إلنا نور العالم. يسوع اللي هو نور الكون، هو المسيح اللي ظهر لنا مواقف عديدة، شع نوره لما تعمد في نهر الأردن، شع نوره وهو جالس فرحان بعرس كانا الجليل، شع نوره لما خلى الخطيين يتوبوا، شع نوره لما تجلى على جبل طابور، شع نوره وهو جالس وسط تلاميذه بيقدم لهم جسده ودمه مأكل ومشرب حقيقي. لهيك رح نبدأ مع هالمؤمنين القاعدين قدامك ونصلي مرة أبانا والسلام والمجد.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطيانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. في السر الأول من أسرار النور بذكرك يا عطرة بلحظة ما يسوع تعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان. بذكرك يا عطرة لما وضع يسوع إجري بنهر الأردن وبارك المي. بذكرك يا عطرة لما طلب يسوع من يوحنا المعمدان إنه يعمده عشان يشجعنا على الطهارة. بذكرك يا عذراء لما حل الروح القدس بهيئة حمامة يرفرف فرحان والمي نازل على يسوع. بذكرك يا عذراء والمسيح خارج النهر من بعد العماد والله بأيده بيشهد له قدام كل الناس إنه ابنه الوحيد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله.

0: السر الثاني من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما دخلت مع يسوع تحضروا عرس كانا الجليل. بذكرك يا عذراء لما زودت فرحتهم بوجودك. بذكرك يا عذراء لما ابنك تدخل وحول المي لخمر. بذكرك يا عذراء بإيمان الموجودين لما شافوا المي تتحول لخمر. بذكرك يا عذراء بإنك أنت السبب في الأفراح، كل الأفراح.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

0: يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: في السر الثالث من أسرار النور بذكرك يا عذراء لما ابنك حاول يربح ضمير الإنسان لما قال له توب. بذكرك يا عذراء بأنه ملكوت ابنك أصبح بالتوبة في متناول كل إنسان. بذكرك يا عذراء كل الأشخاص اللي تجاوبوا مع نداء ابنك يسوع للتوبة. بذكرك يا عذراء بمتى العشار، بزكا، بالمجدلية والسامرية، كل إنسان خاطي رجع للتوبة. بذكرك يا عذراء بإنه إحنا اليوم كمان محتاجين لهالتوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان وإلى دهر

0: في السر الرابع من أسرار النور بذكرك يا عذراء بالمسيح وهو طالع على جبل طابور عشان يتقابل مع أبوه السماوي. بذكرك يا عذراء بوج المسيح اللي بشع نور. بذكرك يا عذراء بالصحبة الطيبة والحلوة اللي مكونة من الملائكة إيليا وموسى والله الآب ويسوع الابن وبطرس ويوحنا ويعقوب. بذكرك يا عذراء بيسوع وهو غرقان في أعماق الصلاة. بذكرك يا عذراء بالصوت اللي سمعه كل العالم جاي من السماء يقول اسمعوا اسمعوا لابن الحبيب.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الدارين، آمين.

0: في السر الخامس من أسرار النور بذكرك يا عذراء والمسيح قاعد عمايدة العشاء وحواليه أصحابه اللي بيحبهم واللي حبوه. بذكرك يا عذراء فرحة العشاء, عشاء الفصح, عشاء العيد, عشاء الخلاص. بذكرك يا عذراء باللحظة اللي فيها المسيح أخذ قطعة الخبز وحولها إلنا لجسده المقدس. بذكرك يا عذراء باللحظة الثانية اللي فيها المسيح أخذ الكاس اللي فيه الخمر وحولوا لإلنا لدمه الكريم. بذكرك يا عذراء بيسوع اللي قدم لنا كل إشي, اللي قدم لنا ذاته ذبيحة حية طاهرة نقية لخلاص العالم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا, ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان

0: يا عذراء بعد ما ذكرناك باللحظات الحلوة اللي بتفرح قلبك قلنا عندك طلب انك تقبلي منا الصلاة المكونة من السلام عليك يا سلطانة من أجل كل شخص ما قدرش يحضر معنا ومن خص بالذكر كل المرضى السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة
1: السلام عليك يا حياتنا
0: وحلاوتنا ورجاءنا نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء ونتنهد إليك
2: نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول

0: Piero Franno sto padenda. Dai, via.
1: بدينا مثل شريط الكاسيت اول شيء
0: عميل يا مسير مش نورمال
1: في فرق لانه الكاسيت ابطا مش نفس الطبقه

0: كيف هلا مثل ما كنت عبور؟
1: مثل ما بس انه افترضي رح يتغير في مقطع تاني كلام، اعتبري الكلام خالص
0: كان الصوت غير شيء هلا بيطلع.

0: بيلعب.
1: ناخدها مرة أحسن.
0: العادة مظبوط؟
2: إيه.
0: مثل العادة؟
2: إيه مين؟
0: طب خلا حط طاولة صغيرة هون.
2: لا خلاص. أنا مش كلها لأنه في شرعة من لا.

0: 뭐 냄새지?
1: 야, 나, 에, 킬러 마우스. 아, 나 하도 안 와,
2: 예.
1: 야, 예.
2: 피노.
3: للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 874-3419 أو 874-3420.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: لتكون أول من يعلم.
1: أخبار الصباح، أخبار الصباح.
0: تابعونا يوميا ما عدا الجمعة لتكونوا على تواصل دائم مع أهم المستجدات. راديو موال، راديو الشباب الأول.
1: أخبار الصباح، أخبار الصباح.
0: لتكون أول من يعلم. 101.7 FM، موجة بلا حدود.

0: ببلاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال

صباح يوم من جديد. صباحكم سعيد مستمعينا الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. السبت 12 من أيلول، تحية الصباح لكم أينما كنتم تستمعون إلى أثير موال عبر 101.7 أو عبر قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة. أحلى تحية الصباح لكم مني إنجي سابق.

يوم الأمس 11 سبتمبر مر ربع قرن على هجمات 11 سبتمبر 25 سنة 102 دقيقة غيرت وجه العالم.

القصف لا يتوقف على قطاع غزة، يوميا هناك قصف، يوميا هناك شهداء وقصف مدفعي على طول الخط الأصفر هذه المرة في قطاع غزة. خلال 24 ساعة الماضية أدى ذلك إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة أعداد أخرى بجراح في مناطق مختلفة من القطاع. ويعني نتحدث عن قصف متواصل ونتحدث عن هجمات قبل قليل، حتى هجمات مدفعية كانت في غزة تحديدا شرق مخيم البريج وسط القطاع.

السعودية واليمن يبدو أن الوضع لا زال سيئا. بعض الإدانات لقصف خط أنابيب سعودي من قبل اليمن، والبعض أيضا من الدول العربية مثل العراق. بغداد حاليا تحاول الإدانة. رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يوجه يعني التعليمات بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الهجوم على أنابيب نفط سعودية، ويقيل قائد عمليات ميسان. أوامر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة في العراق بإغلاق منفذ هو منفذ حدودي منفذ الشلامجة بين العراق وإيران في البصرة.

انفجار مستودع أسلحة معدل التلف في مدينة أدمير بريف العاصمة السورية دمشق من دون وقوع إصابات. كان هناك شك بأنه سوريا دخلت على الخط. يوم أمس الجمعة 70,000 توجهوا لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. من الملفات الفلسطينية اليوم، المزارع الاستيطانية في الضفة الغربية تستولي على أكثر من 1.1 مليون دنم في المناطق سي. نتحدث عن مساحة تزيد عن 1 مليون دنم والتي استولى عليها الاحتلال والمستوطنون بواسطة اعتداءات إرهابية، وتشكل ثلث مساحة المناطق سي التي تصل إلى حوالي 3.5 مليون دنم حسب تقرير جمعية المزارع الإسرائيلية. المستوطنات تستولي على 200,000 دنم آخر في المناطق سي أو المناطق جيم، وتوجد في هذه المناطق حاليا 130 مزرعة استيطانية، بينها 40 منها أقيمت في السنتين الأخيرتين. تحدث عن خاصة يعني تكثيف لهذا الوجود في الأغوار وجنوب الخليل. طبعا هي جمعية استيطانية هدفها الأول والأخير الاستيطان والتوصل إلى أراضي يعني ينسبوها لهم، وتسمى جمعية المزارع، وهي جمعية استيطانية لتعزيز السيطرة على الأراضي المحتلة واستمرارا للمبادئ التي رافقت طبعا الاستيطان الصهيوني.

لنعود يعني هذه الأخبار تتوارد تبعا. يعني الموضوع موضوع السعودية، أغلقت السعودية خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب بعد تعرضه لهجمات. يعني نتحدث عن صور من الأقمار الصناعية في مواقع كانت للحريق على طول خط الأنابيب. وقبل أن تنشر شبكة CNN الخبر، أظهر تحليل صور الأقمار الصناعية 9 مواقع حريق كبيرة بالقرب من خط الأنابيب هذا. يعني هذا عليه لسه علامات سؤال كثيرة، هل السعودية ستعود أن تفتح هذا الخط، خط أنابيب بين النفط والشرق، بين الشرق والغرب، خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب. ويعني سيء جدا الوضع بالنسبة لهذا الموضوع لأنها مورد رئيسي لعدة مناطق.

الجيش اليمني قرر أن يدخل الخط ويستهدف تجمعات للحوثيين في مدينة يمنية ومحيطها، وبعد ساعات من استكمال سيطرة الحوثيين على باب المندب ومناطق في ساحل اليمن الغربي.

قائد سنتكم ذهب إلى السعودية لبحث التطورات الأخيرة في اليمن. تدخل الآن تدخلات الجيش الأمريكي وسيبحث هذه التطورات.

تكتب صحيفة هآرتس العبرية اليوم أن الجيش أنهى إنشاء 40 موقع في غزة ويزيد سيطرته ويوسع هجماته بدون ضغط أمريكي. أتحدث عن يعني إنشاءات متعددة في غزة أنهاها الجيش الإسرائيلي، نشر خط 40 موقع. وحسب صحيفة أرتس، الجيش الإسرائيلي يسيطر عمليا على مساحة أكبر داخل القطاع غرب الخط الأصفر الأصلي، وذلك بعد توسيع الخط لمساحات أكبر، والآن 60% من القطاع يقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

أحبطت قوات إسرائيلية محاولة تهريب عشرات قطع الأسلحة من الأردن إلى إسرائيل بعد أن رصدت مجندات في وحدة المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي شخصين عبرا من إسرائيل باتجاه الأراضي الأردنية قبل أن يعودا وهما يحملان الحقائب. فقوات لواء الأغوار إلى جانب وحدة حدود الأردن التابعة لجيش الاحتلال وجنود من حرس الحدود وصلوا إلى المنطقة بعد رصدهم ونصبوا كمائن في المحيط لهذه العملية، عملية تهريب أسلحة من الأردن يبدو أنها بقت بالفشل كما يقول الإعلام العبري.

معكم أخبار الصباح ومستمرين. وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون ساعر هاجم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بعد تصريحات قارنت فيها بين الضفة الغربية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وبالتالي كانت هذه المقابلة لأنه ينبغي التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية كما يتم التعامل مع شبه الجزيرة التي احتلتها روسيا، وأعربت عن تأييدها فرض حظر تجاري على المستوطنات.

الولايات المتحدة ستزود المملكة العربية السعودية بمعلومات استخباراتية وتساعدها في تحديد واختيار أهداف في اليمن، وذلك بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبا من ولي العهد السعودي لشن هجوم مباشر. أمريكا ترفض التدخل المباشر، ولكن ستكون المعلومات الاستخباراتية تحت أمر السعوديين.

وكالة معنى الإخبارية تنشر اليوم كشفت لائحة اتهام ألمانية مؤلفة من 214 صفحة. نحكي عن مخطط خلية تابعة لحركة حماس لتنفيذ هجمات في برلين وفي فيينا في 7 أكتوبر 2025، بالتزامن كان مع الذكرى الثانية لهجوم 7 أكتوبر. نتحدث عن مخطط كشف العام الماضي، والآن تتكشف أوراقه أكثر وأكثر، أصبحت موجودة للناس الاطلاع عليها. لائحة الاتهام قدمها

اشتركوا يعني أعضاء هذه الخلية في هم أصلا أداروا شبكة دولية لتهريب الأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ الهجمات والتي انطلقت من لبنان وتركيا ومرت عبر الدنمارك وألمانيا والنمسا. إذن الآن يحاكم كل من خطط لهذه الهجمات، كان من المفترض أنه يهجموا في 7 أكتوبر 2025، الآن يتلقون الحكم في ألمانيا.

لائحة اتهام ضد خاخام وناشطة اتهموا الأطباء العرب بقتل اليهود أكثر من حماس، فالآن الاتهام يتوجه ضد هؤلاء المتطرفين. أحكي لك بديروا على موسوعة جينيس، هذا أكبر علم إسرائيلي متنقل في العالم وموجود حاليا بحيفة يعني مرفوع، فموسوعة بيدخلوا الموسوعة من خلال أكبر علم.

تدريبات عسكرية مفاجئة إسرائيلية في الضفة الغربية. النفط الأمريكي يتجاوز $100 البرميل، وتصعيد إيران يهدد بإشعال أسعار الطاقة عالميا. أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية ترتفع ارتفاعا قياسيا.

وكالة فارس الإيرانية ذكرت أن الضربات أجبرت القوات الأمريكية على تنفيذ تراجع تكتيكي إلى الخرج في السعودية والأزرق في الأردن، وتبعها استهداف شبكة الدعم الجوي ومعدات التزود بالوقود. هذه الضربات الإيرانية بعد الانسحاب التكتيكي الأمريكي إلى العمق السعودي والأردني. هذه التفاصيل تكشف الآن.

حالة الطقس اليوم مستمعينا؟ جو حار متوقع في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. لا يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. في ساعات المساء والليل الجو لطيف في المرتفعات الجبلية، دافئ في بقية المناطق. نتحدث اليوم عن 30 درجة مع طقس حار ورطوبة. في الطقس اليوم تنخفض إلى 20 درجة في ساعات الليل.

العراق يقيل قائد عمليات ميسان ويؤكد أهمية التنسيق مع السعودية، لأن المسيرات من العراق طبعا استهدفت خط الأنابيب في شرق غرب منطقة غرب

الخارجية السعودية جدا غاضبة في تصريحاتها. مسؤول في وزارة الطاقة السعودية يقول أن الخط أوقف احترازيا بعد الاستهداف اللي وقع يعني صباح الخميس، ولكن مستمرة تداعياته إلى هذه اللحظات. إقالة قائد عمليات ميسان العراقي على خلفية هذا التفجير. الحوثيون يسيطرون على منطقة ذوباب ومنطقة ميون، وقوات الحكومة تقصف صندوق القتل. هذا خبر على الجزيرة في هذه اللحظات. الأوضاع العسكرية في اليمن فعليا تشهد تطورات متسارعة بعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله أو الحوثيين على أكثر من محور، وهذه التطورات كما ترد على الجزيرة. الجيش اليمني استهدف تجمعات للحوثيين في منطقة المخا، وأعلن أيضا بدء القوات الجوية قصف المناطق التي تقع ضمن صندوق القتل الذي سبق الإعلان عنه، ويشمل المخا ومحيطها، داعيا المدنيين إلى تجنب استخدام عدد من الطرق حتى إشعار آخر. هذا من الجيش اليمني راح يقصف يعني في موضوع القصف هذا، واتجاه أو اتجاه الناس نزوحا غرب تعز جراء تصاعد المعارك في اليمن. وفعليا موضوع السيطرة على باب المندب الآن، العراق المسؤولين العراقيين اللي متدخلين في الموضوع كمان عم بيتعاقبوا.

تحذيرات استثنائية لموسم العدوان الطويل على الأقصى، هذا في شبكة قدس الإخبارية. ولهذا الصباح مستمرين وإياكم مع أخبار الصباح. إذن يعني بنحكي عن التحضيرات لموسم الأعياد اليهودية الذي يتخذ منه الاحتلال الموسم الأهم والأطول للعدوان على المسجد الأقصى في كل عام.

هذا الموسم فيه أربع محطات أساسية، رأس السنة العبرية يوم السبت والأحد، وتبدأ معها أيام التوبة العشرة يعني اليوم وبكرة بنحكي، التي تنتهي بما يعرف توراتيا بعيد الغفران والذي يحل بدوره يوم الاثنين. أما العيد الثالث في هذا الموسم فهو عيد العرش التوراتي، ويبدأ الجمعة ويمتد من بيبدأ من 25/9 يعني بمعنى آخر بيمتد حتى 12. يأتي العيد الهامشي المسمى ختمة التوراة 13 ليكون آخر أيام هذا الموسم الطويل. وقد انغرز هذا العيد عميقا في الوعي الصهيوني باعتباره يوم طوفان الأقصى ب 2023 طبعا. وفي هذا الموسم يعني هناك تكون سلسلة اقتحامات طويلة على المسجد الأقصى في كل عام.

المستوطنون يواصلون أعمال التجريف والتوسعة في بؤرة استيطانية في منطقة وادي الزيتون جنوب قرية أم صفا شمال غرب رام الله عبر إضافة منشآت جديدة وتهيئة مساحات. نتحدث عن أعمال تجريف واسعة في هذه البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في وادي الزيتون وأقاموا فيها يعني خيام أولا على أراضي المنطقة قبل نقل خزانات مياه وإضافة خيام ومنشآت أخرى. وامتدت أعمال التجريف والتوسعة لاحقا إلى أراضي قريبة من مقبرة القرية. هناك تصاعد للنشاط الاستيطاني المحيط في أم صفا، وارتفع عدد البؤر الاستيطانية المحيطة بالقرية حسب المصادر إلى 6 بؤر في جيبيا أيضا في جبل الراس ودير السودان، إضافة إلى بؤر في الجبهة الجنوبية من القرية. نحكي عن 4000 دونم مزروعة بأشجار الزيتون مهددة بسيطرة المستوطنين ويصعب على أصحابها الوصول إليها، واعتداءات متكررة وإغلاق طرق وملاحقة مزارعين والاعتداء على الممتلكات حسب مجلس قروي أم صفا في المنطقة اللي عم بصير فيها هذا الاستيطان. هذه البؤرة أيضا الاستيطانية تحدثنا عنها في بؤرة أخرى، بؤرة استيطانية تهدد أراضي أهالي مجد الكروم في الجليل وتحذير من الأهالي من خطورة إقامة هذه البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس التابعة لأراضي البلدة. طبعا اللجنة الشعبية هناك والمجلس المحلي يحذرون من خطورة يعني استمرار المستوطنين في هذا الموضوع، وجزء كبير من أراضي المنطقة مملوك لمواطنين مجد الكروم. أهالي قالوا أن إقامة البؤرة ترافقت مع إيصال خط مياه أصلا وصلوا يعني، ونصب خيام وإقامة مباني وتجول المستوطنين وتواجدهم في المنطقة. القادمون إليها قدموا من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية، يعني بنحكي أنه مستوطنين إلى مستوطنين، وحذروا من تحول هذا التواجد إلى واقع دائم قد يتيح للمستوطنين منع أصحاب الأراضي المجاورة من الوصول إليها والعمل فيها، خاصة مع اقتراب موسم قطف الزيتون، لأنه لازم يكون طبعا الأهالي في الأراضي في كل الأوقات. والآن البؤرة الاستيطانية هذه تهدد مجد الكروم وتهدد المناطق المحيطة بها. لا نكاد نسمع أخبار من الأسرى الفلسطينيين، يعني دخل الصليب الأحمر الفلسطيني أو الهلال الأحمر يعني دخلوا إلى زيارات الأسرى، ولكن دخلوا إلى زيارة السجون ولكن لم يعطوا الحق في زيارة الأسرى، هذا الحق الذي سلب طبعا، والآن يقاتل من أجله. وهناك يعني طبعا تقديم لحقوق الإنسان، يقدمون العرائض وكل هذا الكلام حتى نصل إلى قرار. بينما تكشف الأسيرة سما أحمد محفوظ صافي من بير زيت وهي محررة عن أوضاع قاسية تعيشها الأسيرات في سجن الدمون في ظل الإهمال الطبي واستمرار الاقتحامات وعمليات القمع والتفتيش، يعني عمليات أو ظروف قاسية جدا تعيشها الأسيرات في سجن الدمون، وفي ظل طبعا تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين.

0: إذا تحدثنا عن حصيلة أسبوع، خلال أسبوع 5 شهداء وأكثر من 100 اقتحام لقوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. هذه تحركات المستوطنين، وتحركات المستوطنين تزيد والخطر منهم أكثر وأكثر، وهناك يعني هجمة هي غير مسبوقة طبعا على الضفة الغربية. المستمعين نتابع وإياكم أخبار الصباح والملفات والتفاصيل، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.
1: راديو موال،
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد،

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية،
5: يوم يوم يا بكتاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
4: متابعة لهموم المواطن،
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي من هون يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا تراف شفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات،
5: طلعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
5: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت معهم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

خرجت معلومات من مؤتمر ميد أو هو مؤتمر مغلق في الولايات المتحدة بأن الرئيس الأمريكي ومستشاريه يشعرون بخيبة أمل كبيرة من بنيامين نتنياهو وأنه فقد مصداقيته لديهم في ملف غزة ولبنان وسوريا. بحسب دعوة أحرنوت يتزايد نفاذ الصبر عليه خلف الكواليس رغم أن ذلك لا يظهر علنا. وأشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تدن بريطانيا بعد العقوبات التي فرضتها على إسرائيل. قررت الحكومة الفلسطينية ولكن يعني بدأ تداول الخبر بأنه العمل بالتوقيت الشتوي سيكون في فلسطين للعام 2026 فجر يوم السبت 24/10/2026. ودعوا آخر أيام الصيف وهذه الأيام تأتي علينا ثقيلة بالحرارة العالية والرطوبة العالية أيضا، لذلك نطلع مرة جديدة على حالة الطقس. تنشر الأرصاد الجوية الفلسطينية أن اليوم الجو حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، الرطوبة مرتفعة اليوم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين. في ساعات المساء والليل جو لطيف في المرتفعات الجبلية ودافئ في بقية المناطق مع رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. اليوم 30 درجة متوقعة في ساعات النهار مع رطوبة كمان مرة تنخفض في ساعات الليل إلى 20 درجة. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن إصابة خلال من قبل قوات الاحتلال الفلسطيني خلال اقتحامات البيرة في الضفة الغربية. أعلنت القناة 14 العبرية أن هناك سائق حاول دهس قوة من جنود الاحتلال بمركبته في مدينة البيرة، والجنود أطلقوا الرصاص اتجاه المركبة وانسحب السائق من المكان، فبالتالي بدأوا بالقصف ويعني بلشوا يعني استنفروا على الناس وبالتالي صار في مصاب برصاص قوات الاحتلال. هذا الليلة الماضية فقط. حادث سير بعد منتصف الليلة الماضية أيضا في بيت سحور كان الأذى فيه كبير، تداولته وسائل التواصل الاجتماعي محليا ولكن لم ترد أخبار أكثر من ذلك عن هذا الموضوع. في دمار كبير في السيارة في بيت سحور الشارع الذكي.

الغور الشمالية تشهد اقتحامات دائما من المستوطنين، وكان المستوطنون يعني في هذا الصباح باعتداءات متكررة على هذه المناطق في الأغوار الشمالية. تصوير الناس مش مفهوم، يعني ومن وين لوين، يعني من وين يكون الاعتداء لوين، يعني الكثير الكثير من الاعتداءات في الأغوار الشمالية وغيرها من المناطق. المستوطنون يرفعون أعلام الاحتلال على منزل الشاب فراس عليات المقابل لمستوطنة غنيم في بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين.

من المغير شرق رام الله الاعتداء على مركبة الشابين غيث أبو نعيم ومحي الدين أبو نعيم، والمستوطنون اعتدوا على المركبة أثناء مرورهم على طريق المعرجات بين رام الله وريحة، يعني فضرب بالعصي وكل هذا الكلام وتخريب. مستمعينا ننتقل بكم إلى بعض الأخبار المنوعة من هنا وهناك بعيدا عن السياسة قليلا.

علاج برنامج علاجي أدهش الأطباء الضحك الممنهج يتحول إلى شهيق والزفير يفتح الرئة المغلقة. هل فعليا تجربة العلاج بالضحك تنجح؟ هناك من يشهد مع تجربة العلاج بالضحك أنها فعليا تساعد الرئتين بشكل كبير. العلاج بالضحك يقتضي أنه نضل نضحك، مش مفهوم الموقف بس ونضحك. ويلا نبدأ الآن. اللعيب يعني امبابي يرفض صور عمله يا الذكاء الاصطناعي بأنه صور الدكتاتور، يقول المقارنة تزعجه جدا جدا. يعني هي صور ساخرة بالآخر أنشئت بالذكاء الاصطناعي، صورته دكتاتور وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في بطولة كأس القدم أو كرة القدم الأخيرة في كأس العالم. نتحدث عن امبابي اللعيب في هو في مدريد، في ريال مدريد الإسباني. أحيانا التشبث بالحياة بيكون فعليا يعني قوي جدا لدرجة أنه بيخلي الإنسان عايش في أصعب الظروف. سفينة صيد أنقذت فتى يبلغ من العمر 15 سنة، ظلوا على عدة أيام، على فترة عدة أيام متشبث بقارب صغير مقلوب في بحر متجمد قبالة ولاية ألاسكا الأمريكية، حسب ما أعلن خفر السواحل الأمريكي. فيعني هون في معجزات للحياة مرات، وتشبث بالحياة بيخلي فعلا الإنسان على قيد هذه الحياة بدون أن تقدر عليه المخاطر أو تقدر عليه الظروف. يعني بنحكي عن قارب صغير مقلوب في بحر متجمد قبالة ولاية ألاسكا، ضل عايش يعني وهو متشبث في عدة أيام لحد ما أجل إنقاذ. مو أجل إنقاذ.

من المواسم اللطيفة جدا في الآن في الفواكه، ونحكي عن موسم الجوافة في غزة. هلا السعر 7 أضعاف، يعني دخلناها في شوية أخبار منوعة عشان نكسر الجمود السياسي اللي بحيط في هذا الموضوع.

السنة الجاي رح يحتفلوا, أو يعني مش يحتفلوا, هي يعني إعادة إحياء الذكرى للأميرة ديانا, لأنه تمر بعدها يعني الآن تمر 30 السنة هاي 29, السنة الجاي 30 سنة على اغتيالها, هو مش اغتيال, هو حادث السير اللي أدى إلى وفاتها. فديانا الإمرأة الأكثر تصويرا بحكي لك في العالم اللي بتلحقها, كانت كاميرات المصورين الإمرأة الأكثر اللي تعرضت أكثر واحدة لكاميرات الصحافة. إذا تنفست نفس يعني من عمرها 19 سنة, لأنها تزوجت في عمر 19, الآن تعود يعني أشياء أو أغراضها إلى الحفلات الخيرية وكل هذا الكلام. في يعني بتداولوا في الاحتفالات الخيرية, فساتينها مجوهراتها وكل هذا المواضيع.

هلا الذكاء الاصطناعي مش دائما بيخدم يعني حسب نوع الذكاء الاصطناعي. يعني في 3 من المتسلقين المبتدئين ذهبوا إلى جبل اسمه شاستا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية واعتمدوا في التسلق على جيميناي أو هو نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي واسم يعني للشركة المنتجة في اختيار هو اعتمدوا عليه قالوا للذكاء الاصطناعي جيميناي أو المرتبط بجوجل أن يختار المسار. هو يختار المسار، يقدر مدة الرحلة، كميات الطعام والماء اللي بيحتاجوها وكل هذا الكلام. فعليا حكى لهم الذكاء الاصطناعي 8 ساعات ولكن امتدت 8 ساعات لنحو 16 ساعة للوصول إلى القمة، وتعطلت وسيلة الملاحة لديهم وضلوا الطريق خلال النزول، وأصيب أحدهم في ركبته. هذا مخصص الذكاء الاصطناعي، ولكن قالوا اعتمدنا كثيرا على الذكاء الاصطناعي بدلا من التفكير النقدي. اتأذوا وأخذوا هم في يعني هي 8 ساعات لأنهم قالوا عن نفسهم متسلقين، قالوا من الذكاء الاصطناعي مدام متسلقين تقدروا عليها، هم ما كانوش متسلقين، كانوا مبتدئين فقط، وبالتالي أخذهم 8 ساعات 16 ساعة، وبالتالي نفذت لديهم مخزونات مياه وكل هذه الكلام، وضلوا الطريق ووقعوا ما قدروش على الرحلة هذه، وقالوا أن الذكاء الاصطناعي ضرنا. هو الدماغ فعليا اللي ضرك لأنه قادك أنه تستخدمه بدل ما تستخدم المنطق، وفعليا اعترفوا في هذا الموضوع، وانتهى الأمر بأن اتصلوا بفرق الإنقاذ لتأتي وتأخذهم من المكان. محمد صلاح هذا اللاعب المصري الذي حظى بنجومية كبيرة جدا الآن يكمل حياته في تركيا وينضم لمنتخب تركي، والآن يرزق بمولود جديد.

يعني هي نفس المنطقة اللي حكينا عنها، كاليفورنيا اللي استخدموا فيها الذكاء الاصطناعي للتسلق وانتهى بهم الأمر في فرق الإنقاذ تأخذه من المكان. الآن قيود جديدة في كاليفورنيا على استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي في إطار حزمة إجراءات تستهدف تعزيز حماية الأطفال والقاصرين على الإنترنت من هم دون 16 سنة على الأقل. القانون الآن يمنع تعريضهم لخصائص في منصات التواصل الاجتماعي، خصائص معينة ينظر إليها على أنها مصممة لتعزيز الاستخدام القهري أو الإدمان السلوكي. فبالتالي حظر موضوع الدمى المزودة بذكاء اصطناعي تحاكي علاقات الصداقة الحقيقية، هذه ممنوعة تكون في هيك. في صارت برامج اللي هي لعبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتحدث مع الأطفال وعماله بتعلقوا فيها وبتصير صديقتهم الصدوقة، ومنعوا هذا الموضوع في كاليفورنيا الأمريكية بموجب القانون. تتعاقب إذا عرضت ابن أو ابنة أقل من 16 سنة لهذه الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي. والتدابير هاي جاءت في، يعني بنحكي عن 13 إجراء كله في بعضه يعني، وهي بسبب لهدف تعزيز خصوصية القاصرين على الإنترنت وتوسيع نطاق الحماية في بعض المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا. يعني يقال إنه في مواد كثيرة للاستغلال الجنسي للأطفال في الولايات المتحدة تشمل المحتوى المعدل رقميا أو المنشأ باستخدام الذكاء الاصطناعي ويصور أشخاص دون 18 عام في سياقات جنسية للأسف، وهذا أدى إلى القيود على الذكاء الاصطناعي. كاليفورنيا الآن تحاكم بموجب القانون كل من يخالف هذه القيود.

بعد أكثر من 14 سنة ثورة سورية نستطيع القول أنه أطاحت بالأسد، وبعد ذلك أصبحت العيون على خاصة النجوم الناس المشاهير اللي طلعوا من سوريا، ومنهم أصالة المغنية. الآن أصالة تعود إلى سوريا في حفلة، ودمشق تفتح ذراعيها لأصالة، بقولك يعني فموجة واسعة من الاشتياق لأصالة، وفي دعم لزيارة أصالة لسوريا.

طبعا بنحكي عن الطبيعة اللي مرات بتكون ضد الإنسان. بنحكي عن دراسات مقلقة أن الطبيعة تتحول إلى عدو في معركة المناخ. والاحترار العالمي هذا بيحول عماله الغابات والأراضي الرطبة إلى مصادر للإنبعاث قد تزيد حرارة الأرض بنسبة 30% حسب دراسة جديدة تحذر من أنه التوقعات المناخية الحالية تتجاهل هذا العامل. ونحكي عن تغيرات في ثاني أكسيد الكربون في غاز الميثان يفاقم هذا أزمة المناخ.

شفرة غامضة في أبعاد الهرم الأكبر في مصر. طبعاً بتضلها الفراعنة أسرارهم مجهولة إلى اليوم وبكرة، مش كلها يعني، في منها انكشف، ولكن إلى الآن في عليها دائماً علامات سؤال وخفايا وكل هذا الكلام. دراسة جديدة كشفت عن فرضية مثيرة للجدل بشأن الهرم الأكبر في الجيزة، تزعم أنه أبعاده الهندسية، إذا حطناها على ورق الأبعاد الهندسية يعني من هون لهون قديش قياس الزاوية وكل هذا الكلام، قد تتضمن نظام عددي مرتبط بدورات القمر والكواكب وقياس الزمن، فممكن يكون فعليا صممة ليكون سجل دائم لمعارف المصريين في الرياضيات والفلك، ودائما ما تثير العلوم الفرعونية الدهشة. الكوكب الأقرب إلى الشمس عطارد ينكمش بوتيرة أسرع من تقديرات العلماء. القضاء يحكم بسجن أب هدد المعلمة معلمة ابنه، قال لها سأقطع رأسك لو كنت رجلا. تدخل الأباء في المعلمين وصلنا لمناطق مش لطيفة أبدا. هذا بفرنسا يعني، بس حلو الواحد يحتذي بالتجارب اللي بتصير بالغير. فيلم عن غزة في مهرجان البندقية بعد أن عرض 25 دقيقة من التصفيق الحار، دليل على طبعا إعجاب الناس ودعمهم لغزة. حاليا ترامب يواجه موجة من السخرية لأنه عماله بعمل موجة هو من جهته لتغيير الأسماء. مرة بحكي لك يعني في بدي يغير كلمة مكسيكو إلى أمريكا، في يعني أنه ساوث أمريكا تضلها أنه مكسيكو، لازم يشيلها من كل الأسماء. خليج المكسيك بدي يسميه خليج أمريكا، بحيرة كندا سماها بحيرة أمريكا، وكل هذه الكلام يعني. فبالنسبة للناس هي موجة للسخرية وليس أكثر.

مغنية أمريكية رحلت قبل فترة، دولي بارتون اسمها. من كثر الحب في الحياة والحب في الخلود عملت أغنية وخبأتها داخل كبسولة زمنية. هذه الكبسولات الزمنية بحطوها فعليا في مناطق أنه بتنحفظ لأعوام بحددها الشخص، يعني هي حددت لن تسمع هذه الأغنية قبل 2046، وهي ماتت قبل يعني أسابيع، ولكن قبل أن تموت وضعت لها أغنية في كبسولة زمنية. هي حب الخلود هو بلكي يعني الذي يقود الإنسان، مع أنها ماتت كبيرة جدا في العمر، ولكن طبعا لم يكن يبدو عليها كل هذا العمر الذي كانت تحمله. يعني هذا هو حب الحياة، حب الخلود، حب التواجد الدائم على قيد الحياة. مش للجميع منشوف هذا الحكي. جوائز فنية في ما يسمى بحفل الميركس دور في 2026 تحضر فيه فيروز، ولكن بالذكاء الاصطناعي. إذن مستمعينا، هذه كانت جملة من الأخبار المنوعة، ابتعدنا فيها عن السياسة وعن الأخبار السياسية وكل هذه المواضيع. نعود لنقول أن أبرز العناوين اليوم هي بخصوص اليمن، بخصوص السعودية. الحوثيون يسيطرون على منطقة ذوباب وميون، وقوات الحكومة تقصف صندوق القتل. مشاهد لاستهداف القوات الحكومية اليمنية لمواقع حوثية تعرض الآن على قناة، عرضت قبل قليل على قناة الجزيرة، مواقع لاستهداف القوات الحكومية اليمنية لمواقع حوثية.

إذن مستمعينا، اليوم طقس حار ورطب جدا في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية أيضا، يعني مع درجات حرارة متوقعة اليوم 30 درجة تنخفض في ساعات الليل إلى 20 درجة. السعودية في ورطة، المسيرات تجبرها على إغلاق خط النفط الاستراتيجي. قصف على طول الخط الأصفر في غزة. تدفق لآلاف المستوطنين إلى البلدة القديمة في القدس عشية رأس السنة العبرية، وبدأت الأعياد اليهودية الأطول. لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل حاليا في لبنان. و25 عام على زلزال 11 سبتمبر غيرت 102 دقيقة وجه الولايات المتحدة والعالم. ملف على وكالة معن لهذا الصباح. إذن هذه كانت أبرز العناوين والمواضيع التي مرت معنا اليوم في جولتنا الإخبارية. نشكركم جدا جدا مستمعينا على حسن المتابعة، ونتمنى أن نلقاكم صباح الغد في نفس الموعد 8 صباحا. إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية عبر أثير موال 101.7 FM وقناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة. هذه تحياتي لكم إنجي سابا، ودمتم في أمان الله.

0: لتكون أول من يعلم
1: أخبار الصباح. أخبار الصباح.
0: تابعونا يومياً ما عدا الجمعة لتكونوا على تواصل دائم مع أهم المستجدات. راديو موال، راديو الشباب الأول.
1: أخبار الصباح. أخبار الصباح.
0: لتكون أول من يعلم 101.7 FM. موجة بلا حدود.

0: هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، نسينا الصحية يا بلاتي، مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن،
2: وكل شيء بيجي بخلق الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرف يا بلما، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكد المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بقى طرف كرتلاكو.
1: اخر الاخبار والتطورات،
3: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار، احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
2: انا سار سياره انت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، فينا الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم تشوف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف كفلاكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض، ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح مراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح مراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: ما فيش زي الكاش. جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.

صر ما ينسي آخرتك عظام. وين مبالي غير دمعة عين، نركض لناكل خبز بس الخبز ياكل فينا. وين ما ضل فينا أي حيل كله.

0: خير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مكدسه مش محترمه وبس، يعني بتكون عكد المسؤوليه، يا بتروحوا حلوا عننا بلا طرف شفناكوا.
2: اخر الاخبار والتطورات،
4: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرجع على بعض.
2: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
5: انا سار سياره انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نرى اليوم انطلاق خدمة هارون والكهنة والمراسم اليومية لخدمة الكهنة. بالرغم من أن الشخص مولود من نسل هارون، إلا أنه لا يصبح كاهنا إلا بعد تكريسه. في الواقع سنتحدث كثيرا عن التكريس اليوم، فابقوا معي أحبائي.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، أنتم وأنا على موعد جديد الآن مع حلقة أخرى من حلقات كنوز الحكمة، وذلك برفقة الأخ سهيل موسى، فأهلا بكم. قال أحدهم: زرنا في أحد الأيام قصور جنوة، وكنا نمر من حجرة إلى حجرة حسب إرشاد المرشد، ورأينا رسومات لا عدد لها ونحتا كثيرا. ثم دخلنا إلى حجرة تكاد تكون خالية، فلا شيء معلق على الحوائط ولا شيء مفروش على الأرض، وكل ما فيها كان بضع مناضدة مرصوصة. ثم أخذنا المرشد ووجهنا إلى الحائط الأمامي، وهناك وجدنا إطارا بداخله لوح من الزجاج. نظرنا خلال الزجاج فوجدنا كمنجة موضوعة بكل حرص على حامل، وسمعنا المرشد يقول: هذه كمنجة باجيني التي تجلت عليها موهبته الموسيقية. تأملناها مليا ورأينا لونها الحي ومنحنياتها القوية، ورأينا كل ما يحيط بها. ثم سمعنا عن قيمتها التي لا تقدر بمال، فأطلقنا لأنفسنا العنان لنتخيل لمسات هذا الموسيقار العجيب. ماذا يكون شعورنا لو كان هو بيننا بنفسه الآن في هذه الحجرة الخالية؟ ثم رجعنا بأفكارنا لنقول لأنفسنا: لو كان باجيني هنا لما استطاع أن يفعل شيئا، لأن الآلة في سجن فلا يقدر أن يمسكها ولا حتى أن يلمسها بأصابعه مهما كان سحر هذه الأصابع. وكأن الكمنجة أيضا لا تقدر أن تطاوع صاحبها ليخرج منها أحلى أنغامه، إنها لا تملك أن تمنح صاحبها فرصة.

أخي المستمع، هل لنفس السبب لا يقدر الله أن ينتفع بك؟ لابد بالرغم من كل ما بك من استعداد ورغبة أنك غير مسلم ومكرس له. لما لا تأتي إلى الله وتجعل نفسك قريبا من يد الله ليستعملك؟ لا يكفي أن تكون قريبا من الله بمعنى أنك معلق على الحائط، بل يجب أن تكون قريبا من الله أي تحت يده مباشرة ليستخدمك، وهذا معنى أن تعطي الله فرصة.

إن المسألة غير متوقفة على مقدار ما نمتلك من عند الله على مقدار ما يمتلكه الله من عندك. صديقي، لقد وهبت قلبك مسرات كثيرة، فهل شبعت؟ وأعطيت نفسك فرصا للطموح، فهل وصلت؟ ودأبت على جمع المال، فهل اكتفيت؟ ليتك تجلس ولو لدقائق لتفكر لأجل حياتك كلها، واحكم على نفسك بكل أمانة، أي مؤمن مسيحي أنت؟ هل حياتك مسلمة للمسيح ومكرسة لشخصه؟ وحين تصل إلى هذا الوضع وتعلم أنك مدعو حيث يكون الله، فستفرح وتسر لأنك ستسلم نفسك للرب وتكون قريبا منه لتعطيه فرصة، لأن الله القدير على كل شيء لا يقدر أن يعمل شيئا بنا إلا إذا سلمنا له أنفسنا وكنا قريبين من يده.

0: والآن إلى الأخ سهيل موسى ودراسة متجددة في سفر اللاويين.
1: يطيب لي مستمعي الأحباء أن نجتمع من جديد لندرس الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم لي. أنتم أعزاء على قلبي وأحبة مشواري. نواصل اليوم تأملاتنا في عملية تكريس الكهنة، ونقرأ فورا من الأصحاح الثامن من اللاويين من العدد الرابع عشر وحتى الحادي والعشرين.
0: ثم قدم ثور الخطية ووضع هارون وبنوه أيديهم على رأس ثور الخطية فذبحه، وأخذ موسى الدم وجعله على قرون المذبح مستديرا بإصبعه وطهر المذبح، ثم صب الدم إلى أسفل المذبح وقدسه تكفيرا عنه، وأخذ كل الشحم الذي على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمهما وأوقده موسى على المذبح. وأما الثور جلده ولحمه وفرثه فأحرقه بنار خارج المحلة كما أمر الرب موسى. ثم قدم كبش المحرقة فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش فذبحه، ورش موسى الدم على المذبح مستديرا وقطع الكبش إلى قطعه وأوقد موسى الرأس والقطع والشحم. وأما الأحشاء والأكارع فغسلها بماء وأوقد موسى كل الكبش على المذبح، إنه محرقة لرائحة سرور وقود هو للرب كما أمر الرب موسى.
1: كان الثور ذبيحة الخطية لرئيس الكهنة، وكان بإمكان بنيه الأربع أن يكتسبوا لأنفسهم هذه الذبيحة أيضا. كانت خطاياهم تنتقل إلى الذبيحة، كانوا خطاة بالرغم من أنهم في خدمة الله. وإذا أجريت مسحا لكلمة الله فستجد أن رجال الله كانوا دائما واعين لحقيقة كونهم خطاة. يقول المرنم: لأن شرورا لا تحصى قد اكتنفتني، حاقت بي أثامي ولا أستطيع أن أبصر، كثرت أكثر من شعر رأسي وقلبي قد تركني. هل تشعر يا صديقي أنك هذا النوع من الخطاة؟ إذا كنت كذلك فإن الله يستطيع أن يفعل شيئا من أجلك. وتذكر بأنك لو لم تمرض كثيرا فلن تذهب إلى الطبيب. إذا كنت غير متأكد من حقيقة كونك خاطئا فأنت غير مؤهل للذهاب إلى المسيح، لأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل. صديقي، إذا كنت تنوء بحمل الخطية فدع غيرك يحمله عنك. هناك شخص يقول لك: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. ولا تحاول أن تخدع الله، فهو يعرف كل شيء عنك، لذا فأنصحك أن تقول له كل شيء. المراسم التي قرأناها تعتبر لا شيء إذا لم نفهم الدرس الروحي من ورائها. هي نفسها المتبعة لذبيحة الخطية مع استثناء واحد، أنهم يضعون الدم على قرون مذبح النحاس بدلا من مذبح البخور. كان لابد من تكريس المذبح المخصص للذبائح الدموية. هذا ليذكرنا بأنه لا استحقاق في خشب الصليب أو مادة الصليب، بل الاستحقاق هو في الذي علق على الصليب وصار خطية لأجلنا دون أن تلوثه الخطية. كل ما عمل عمل أيضا بأمر من الرب. بعد ذبيحة الخطية تأتي مراسم ذبيحة المحرقة، لأنه من المستحيل أن نفهم كمالات المسيح واستحقاقاته إلا بعد أن تحل مسألة الخطية بطريقة ترضي الله. ذبيحة الخطية تمثل ما عمله المسيح لأجلنا على الصليب، وذبيحة المحرقة تحكي عن شخص المسيح. لا يمكنك أن تعرفه إلا إذا أتيت إليه أولا من أجل خلاصك. لقد دفع جزاء خطيتك، وهذا هو الأهم. في الواقع الشركة في العهد الجديد تعني الاشتراك في أمور المسيح، ولا يشترك في أشياء المسيح إلا المخلصون بالدم. كان على الكهنة أن يدخلوا داخل القدس ليروا أمجاد ذلك المكان، أما الخارج فلم يكن جميلا. هكذا فإن العالم لا يرى جمال المسيح من الخارج بل ويرفضه، ولكن ابن الرب يرى جماله وأمجاده كل يوم. نتابع القراءة الآن من العدد 22 وحتى 30 من الفصل الثامن.
0: ثم قدم الكبش الثاني كبش الملء، فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش، فذبحه وأخذ موسى من دمه وجعل على شحمه أذن هارون اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى. ثم قدم موسى بني هارون وجعل من الدم على شحم أذانهم اليمنى وعلى أباهم أيديهم اليمنى وعلى أباهم أرجلهم اليمنى. ثم رش موسى الدم على المذبح مستديرا، ثم أخذ الشحم الألية وكل الشحم الذي على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمهما والساق اليمنى، ومن سل الفطير الذي أمام الرب أخذ قرصا واحدا فطيرا وقرصا واحدا من الخبز بزيت ورقاقة واحدة ووضعها على الشحم وعلى الساق اليمنى، وجعل الجميع على كفي هارون وكفوف بنيه ورددها ترديدا أمام الرب. ثم أخذ موسى من كفوفهم وأوقدها على المذبح فوق المحرقة، إنها قربان ملء لرائحة سرور، وقود هي للرب. ثم أخذ موسى الصدر وردده ترديدا أمام الرب من كبش الملء، لموسى كان نصيبا كما أمر الرب موسى. ثم أخذ موسى من دهن المسحة ومن الدم الذي على المذبح ونضح على هارون وعلى ثيابه وعلى بنيه وعلى ثياب بنيه معه، وقدس هارون وثيابه وبنيه وثياب بنيه معه.
1: كبش التكريس هو في الواقع كبش ذبيحة الإثم. لم تعمل هنا أي ذبيحة سلامة، لأن الكهنة كانوا في المكان المقدس مكان الشركة. وضع الدم على شحمة الأذن يشير إلى الأذن التي تسمع صوت الله، وبدون ذلك لا يمكنك أن تسمعه يا صديقي. الإنسان الطبيعي لا يقبل أمور المسيح. الدم على شحمة الأذن مهم للخدمة. لا يمكنك أن تخدم الرب إذا كنت غير مخلص. ووضع الدم على الأرجل يشير إلى السير قدام الله. كل هذا ليعلن أن الشخصية بكاملها يجب أن تقدم للرب. كانوا يأخذون أجزاء من كل الذبائح ويجمعونها ويضعونها بين يدي هارون وبنيه، ثم يرددونها أمام الرب. كان هذا تكريسا كاملا لله على أساس قيمة ذبيحة واحدة. هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. ثم أخذ موسى من دهن المسحة ومن الدم الذي على المذبح ونضح على هارون وعلى ثيابه وعلى بنيه وعلى ثياب بنيه معه، وقدس هارون وثيابه وبنيه وثياب بنيه معه. الدم لمغفرة الخطايا، عمل المسيح، والزيت لمسحة روح الله. وهذا يحكي عن الرب يسوع الذي قال: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. وهذا يذكرنا أنه على المؤمنين أن يسيروا كأولاد الله الذين اشتروا بالدم. يقول يهوذا في رسالته: وخلصوا البعض بالخوف، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. قد نذهب إلى خدمات تكريس ونتعهد أمام الله كثيرا، ولكن المهم ما يراه الآخرون فينا. ماذا يفكر أصدقاؤك عنك في الجامعة أو زملاؤك في العمل؟ هل يرون تكريسك للرب؟ أخاف أن ما يراه العالم من المسيحيين ليس مغريا البتة. ثم قال موسى لهارون وبنيه: اطبخوا اللحم لدى باب خيمة الاجتماع وهناك تأكلونه، والخبز الذي في سل قربان الملء كما أمرت قائلا: هارون وبنوه يأكلونه. تنتهي عملية التكريس بأكلهم ما تبقى من طعام، وهذا يشير إلى أن المؤمنين اليوم يتغذون على عمل المسيح المكتمل. السلام والرضا هم نصيب المؤمن الذي يتزايد بتزايد التغذي على المسيح. لا يجب أن يبقى شيئا، إما أن يؤكل أو يحترق. ومن لدن باب خيمة الاجتماع لا تخرجون 7 أيام إلى يوم كمال أيام ملئكم، لأنه 7 أيام يملأ أيديكم. كان لابد من 7 أيام للتكريس والتأمل، وكان عليهم أن يشتغلوا كل الوقت في باب الخيمة. وهذا هو حال رئيس كهنتنا الذي يتشفع دائما لأجل خاصته. هو متوفر لك في السراء والضراء وفي الصباح والمساء. أنتقل الآن إلى الإصحاح 9، وهو إصحاح مثير يعطينا انطلاق خدمة هارون والكهنة ويفصل لنا المراسم اليومية لخدمة الكهنة. بالرغم من أن الشخص مولود من نسل هارون، إلا أنه لا يصبح كاهنا سوى بعد تكريسه. الكلمة العبرية للتكريس هي ملء اليد، وهذا يعني أننا نأتي إلى الله بأيد فارغة ونسأله أن يملأنا. هذا هو التكريس. كثيرون يعتقدون أنه يمكنهم إحضار شيء لله إذا ما تكرسوا. يعتقدون أنهم يحضرون الكثير إذا قدموا أنفسهم. كلا يا صديقي، كل ما حصل عليه الرب مني هو الخطية. باليونانية الكلمة تيليو، وتعني إنجاز ما يريده الله وتحقيق القصد الذي ولدنا لأجله. ولدنا لنكمل جسد المسيح، وهو ولد لينزل إلى هنا ليعمل مشيئة الآب ليحضرنا إلى البيت في الأمجاد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. يسوع كان مكرسا، كان لديه قصد. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. في هذا الإصحاح نرى أمامنا مركز المسيح ووظيفته وليس شخصيته. نرى يسوع يتمم قصد الله في مركزه ووظيفته. لابد لنا أن نقرأ من هذا الأصحاح 9 من العدد الأول وحتى 11.
0: وفي اليوم 8 دعا موسى هارون وبنيه وشيوخ إسرائيل وقال لهارون: خذ لك عجلا ابن بقر لذبيحة خطية وكبشا لمحرقة صحيحين وقدمهما أمام الرب. وكلم بني إسرائيل قائلا: خذوا تيسا من المعز لذبيحة خطية وعجلا وخروفا حوليين صحيحين لمحرقة وثورا وكبشا لذبيحة سلامة للذبح أمام الرب وتقدمة ملتوتة بزيت، لأن الرب اليوم يتراءى لكم. فأخذوا ما أمر به موسى إلى قدام خيمة الاجتماع، وتقدم كل الجماعة ووقفوا أمام الرب. فقال موسى: هذا ما أمر به الرب، تعلمونه فيتراءى لكم مجد الرب. ثم قال موسى لهارون: تقدم إلى المذبح واعمل ذبيحة خطيتك ومحرقتك وكفر عن نفسك وعن الشعب، واعمل قربان الشعب وكفر عنهم كما أمر الرب. فتقدم هارون إلى المذبح وذبح عجل الخطية الذي له، وقدم بنو هارون إليه الدم، فغمس أصبعه في الدم وجعل على قرون المذبح، ثم صب الدم إلى أسفل المذبح، والشحمة والكليتين وزيادة الكبد من ذبيحة الخطية أوقدها على المذبح كما أمر الرب موسى، وأما اللحم والجلد فأحرقهما بنار خارج المحلة.
1: كل هذا صار بأمر من الله. بعدما أكملوا الأيام 7 أتى اليوم 8 وابتدأ هارون وظيفته ككاهن. اليوم 8 هو أول أيام الأسبوع، وهو اليوم الذي قام فيه يسوع من الأموات. لقد أخذ يسوع مركزه كرئيس كهنتنا بعد موته وقيامته. تخبرنا رسالة العبرانيين أنه لو كان يسوع على الأرض لما صار كاهنا، فقد أصبح رئيس كهنة في خيمة ليست من صنع البشر، أي سماوية، بعد صعوده إلى السماء. بدمه دخل قدس الأقداس. وعندما استلم هارون وظيفته كرئيس كهنة في اليوم الأول، كان أبناؤه 4 شهودا على ذلك. وهكذا يوجد لدينا 4 أناجيل تشهد لحقيقة موت وقيامة المسيح. صديقي، يوجد لدينا اليوم كاهن كامل لا عيب فيه، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، ونحن نطيعه عندما نؤمن به ونصدقه، نطيعه بعدما نصبح مؤمنين ونحاول أن نعمل مشيئته. هذا هو التكريس يا صديقي، نأتي إليه فارغين، فاتحين أيدينا الفارغة ونطلب الملء منه. لم يكن هارون رئيس كهنتنا، لقد احتاج إلى ذبيحة خطية لنفسه. هكذا ابتدأ خدمته العلنية، وبهذا أعلن أنه ليس المسيح، ولكن سيأتي بعده الواحد الوحيد، وسيكون رئيس الكهنة، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. طلب من هارون أن يجعل الناس يحضرون تقدماتهم للرب ما عدا ذبيحة الإثم. في البداية لم يكونوا بحاجة لذبيحة الإثم لأنه لم يكن هناك وقت لارتكاب الإثم بعد، وقدموا ما يقدموه عادة للذبائح، وظهر لهم مجد الرب في ذلك اليوم. هذا ليرينا أنه من خلال موت المسيح عبر رئيس كهنتنا عن يمين الله نستطيع أن نقترب إلى الله. فتقدم هارون إلى المذبح وذبح عجل الخطية الذي له. لماذا قدمت ذبيحة الخطية أولا؟ في ترتيب الذبائح في السفر كانت ذبيحة المحرقة تأتي أولا وذبيحة الخطية في الآخر. الجواب بسيط، فترتيب الذبائح في سفر اللاويين يبين لنا نظرة الله إليها، ولكن الآن نحن نقترب من الله من وجهة نظر الإنسان. الإنسان يأتي إلى الله كخاطئ، ومن هنا تأتي ذبيحة الخطية أولا. وأنت وأنا يا صديقي علينا أن نأتي كخطاة أولا إلى الله. يجب أن تحل مسألة الخطية قبل كل شيء، الذي فيه أي في المسيح لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. نقرأ من العدد 12 وحتى نهاية الأصحاح 9.
0: ثم ذبح المحرقة فناوله بنو هارون الدم فرشه على المذبح مستديرا، ثم ناولوه المحرقة بقطعها والرأس فأوقدها على المذبح، وغسل الأحشاء والأكارع وأوقدها فوق المحرقة على المذبح، ثم قدم قربان الشعب وأخذ تيس الخطية الذي للشعب وذبحه وعمله للخطية كالأول، ثم قدم المحرقة وعملها كالعادة، ثم قدم التقدمة وملأ كفه منها وأوقدها على المذبح عدا محرقة الصباح، ثم ذبح الثور والكبش ذبيحة السلام التي للشعب، وناوله بنو هارون الدم فرشه على المذبح مستديرا، والشحم من الثور ومن الكبش، الألية وما يغشي، والكليتين وزيادة الكبد، ووضع الشحم على الصدرين فأوقد الشحم على المذبح، وأما الصدران والساق اليمنى فرددها هارون ترديدا أمام الرب كما أمر موسى. ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركهم، وانحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة وذبيحة السلامة، ودخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع، ثم خرجا وباركا الشعب، فتراءى مجد الرب لكل الشعب، وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم، فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم.
1: بعدما قدم هارون ذبيحة الخطية عن نفسه، قام بتقديم ذبيحة المحرقة بتفاصيل دقيقة. تبع ذلك ذبيحة الخطية وذبيحة المحرقة عن الشعب، وكل هذا يصور لنا المسيح. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن أن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح، يقول إشعياء في نبوته، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هذا ما نقرأه في رسالة كورنثوس الثانية في العهد الجديد. حمل المسيح عليه خطية الكرة الأرضية بأكملها. تقدمة الدقيق تبعت المراسم الاعتيادية، كذلك الحال بالنسبة لذبيحة السلامة. هارون كممثل عن الأمة قدم الذبائح أمام الله بإراقة الدم، وهكذا قبل الناس والبركة تبعت الذبائح الثلاث: الخطية والمحرقة والسلامة. ثم دخل موسى وهارون إلى الخيمة، وتراءى مجد الرب وهتف الشعب مسبحين. والمسيح اليوم دخل إلى قدس الأقداس في السماوات، وهو هناك لأجلك ولأجلي.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلة في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل عائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة، داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

بالحياة في لحظات ما بتنعاد منعيشها مرة واحدة. بالحياة ما في بروفة.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: بتربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم. إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال وحديث البلد. نبدأ أسبوع جديد، أسبوع عنوانه الخير، المحبة، الأمن والأمان والسلام والاستقرار. هذا كل ما نتمناه في هذه البقعة من العالم التي دائما تطوق إلى السلام في أرض السلام. نبدأ أسبوع جديد على أمل أن يكون دائما القادم أفضل، القادم لشعبنا الفلسطيني الصامد الصابر على هذه الأرض المباركة، على هذه الأرض المقدسة. فابدأوا أسبوعكم دوما بيا الله بالكلمة الطيبة، بدعاء الخير، واعلموا أن الخير قادم لا محالة بمشيئة الله. لكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 FM، لكل من يتابعنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، عبر التلفزيون التفاعلي، لراديو موال، يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات، ويديم عليكم دائما الخير في وطن الخير. كدش بيحكوا عن شعبنا الفلسطيني يا أخوان في الفترة الأخيرة عن كثرة يعني الشجارات وكثرة الظواهر السلبية، إلا أن الظواهر الإيجابية دائما أكثر. فالكل تابع في الفترة الأخيرة قضية المسامحة، المسامحة بالديون، التنازل لله، ضمن حملة استمرت في هذا الوطن الغالي فلسطين. في آخر الأخبار أن هذه الحملة وصلت حتى اللحظة إلى 36 مليون شيكل، حجم المسامحات حتى اللحظة 36 مليون شيكل. الكل ينتظر دور الشركات الكبرى أن يكون لها هي الأخرى دور أكثر في عملية المسامحة. شاهدنا رجال أعمال يقومون بحرق الشكات للمواطنين، شاهدنا رجال أعمال وعدوا بإسقاط كل القضايا في المحاكم على الأشخاص المتعثرين الغير قادرين على دفع الديون. ما أجملها من مبادرة، وما أجمل هذا الشعب المعطاء، هذا الشعب الخير، هذا الشعب الذي لا يحمل في قلبه سوى المحبة لبعضه البعض. فطوبى لكل المتسامحين في هذا الوطن الغالي فلسطين. الكل بيعرف الظروف الاقتصادية اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني، ولا يخفى عليها الوضع الصعب حقيقة اللي بيعيشها هذا الشعب في الفترة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة. وربما حملت يعني حملة المسامحات في ظل هذا الوقت بالتحديد لها رونق خاص، في ظل عدم قدرة كثير ناس يا أخوان على الالتزام بديونهم ودفع ديونهم. في الفترة الأخيرة سمعنا عن كثير ناس تعثروا في حياتهم الطبيعية، كثير ناس أصبحوا مطاردين في بيوتهم، كثير ناس أصبحوا مطلوبين للقضاء في قضايا كثيرة، ليس لأنهم نصابين أو محتالين، ولكن لأن الحياة جارت عليهم، وبأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي حلت بها الشعب كانت هي السبب بعدم قدرتهم على الالتزام بتعهداتهم. طوبى لمن سامح ولمن يريد أن يسامح، ويريت نسمع أكثر وأكثر عن حملة المسامحة، التنازل لله، في ظل ظروف كما قلنا ظروف صعبة يعيشها المواطن الفلسطيني. اليوم فرحين بأن الخير ما زال موجود، وبأن بذرة الخير ما زالت مزروعة في هذا الوطن الغالي فلسطين. طوبى لكل من يفكر في مسامحة غيره، ونرسل تحية محبة وانتماء، تحية خاصة لكل رجل أعمال، لكل صاحب منشأة، لكل إنسان قادر إنه يسامح وسامح بالفعل كل المتعثرين الذين لم يستطيعوا الالتزام بديونهم إليه. هذا هو الشعب الفلسطيني الذي دائما نفخر ونكبر به. بالفعل بالأمس كثير سمعنا حتى عن يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصلتني بجوز أكثر من 10 رسائل بالأمس يعني لناس حابين يعلنوا إنهم حابين ينضموا لحملة المسامحة. في كثير ناس سامحوا يا أخوان بالفعل. في كثير أصحاب محلات تجارية قاموا بتمزيق دفاتر الديون. في كثير ناس قاموا بحرق الشيكات. في كثير ناس طلبوا من المحامين يعني إلغاء جميع الدعاوي في المحاكم. هذا هو شعبنا الفلسطيني الذي يشعر مع بعضه البعض في أكبر حملة تسامح على مستوى العالم وليس على مستوى الوطن فلسطين. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعي أثير موال، لكل المتسامحين، لكل أبناء شعبنا المعطاء في كل أماكن تواجده. دائما ارفعوا رؤوسكم، دائما ابتسموا، ودائما اعلموا أن الخير قادم لا محال. لن تبقى الظروف صعبة يا أخوان. كل من يقول أن الظروف ستزداد سوءا هو لا يؤمن بحقيقة أن بعد العسر لا بد أن يكون يسر. على أثير موال بنوجه تحيات المحبة لكافة متابعينا على الطرقات. ديروا بالكم على الطرقات، إن شاء الله بتعودوا سالمين غانمين لبيوتكم. ديروا بالكم على الطرقات، ودائما رسالة الأمن والأمان. اليوم الصبح شاهدنا ربما حادث سير مؤسف وقع في مدينة بيت صحور، وحادث أيضا لدراجة نارية على منطقة قبر حلوة، وحادث آخر في منطقة العيزرية، وربما حوادث أخرى هنا وهناك. انتبهوا كثير، رسالة إلى شبابنا، ودائما هذه الرسالة بنقول لشبابنا إن السياقة فن وذوق وأخلاق. السياقة يا أخوان ليست بالسرعة الزائدة، ليست في السباق على الطرقات. السياقة الحقيقية كيف إنك تكون قادر إن ما تسجل في تاريخك أي حادث سير. هذه السياقة الحقيقية. كثير بنسمع أن بعض السائقين يعني بيكون معاه الرخصة إلى 20 سنة أو أكثر وما بتسجل في تاريخ أي حادث سير. هذا هو السائق الحقيقي الحذر الذي دائما يكون حذر على الطرقات، وحتى أنه يعتقد أن جميع الذين حوله ممكن أن يخطئوا، فدائما بيكون حذر صاحي. وإن شاء الله دائما بنسمع الأخبار الطيبة وما بنسمع عن حوادث الطرق. ترامب يصرح قبل قليل أطفأنا النار في غزة ونسهل عملية السلام هناك، يتحدث عن إطفاء النار في غزة، فيما تتحدث الأخبار الواردة من قطاع غزة عن استمرار المزيد من الشهداء في الساعات 48 الماضية، حيث ارتفع العدد إلى حوالي 10 شهداء. هذه الأخبار الواردة من قطاع غزة. الكل يتحدث أيضا عن التغير المناخي. الراصد الجوي يقول توقعات بأن يكون الموسم الشتوي المقبل أقوى مطريا، مع عدم استبعاد حدوث عواصف ثلجية. كل ذلك تكهنات وتوقعات، ويبقى الله دائما الأعلى والأعلم. كل هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم مداخلاتكم يبقى لها الأولوية في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوا موال، وأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد. بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-0019-10، واتساب 0097-0592-20-10-17.
0: دائما وأبدا. يا مساء الخير، يا مساء المحبة. والسؤال الذي يطرح نفسه بعد عملية المسامحة الكبيرة من قبل التجار ورجال الأعمال، الكل بتسأل وين دور الشركات الكبرى، أين دور البنوك، أين دور الشركات اللي كل 6 أشهر يعني بتفصح عن مرابحها السنوية ونصف السنوية التي تقدر بالملايين. لماذا لا نسمع عن رسالة مسامحة، رسالة سلام من هذه الشركات الكبرى؟ حقيقة الكل كان ينتظر أن يكون هناك انضمام للشركات الكبرى، للبنوك، لحملة التسامح، حملة الأشخاص المتعثرين اللي مش قادرين يدفعوا. اليوم هؤلاء معروفين، وكل شخص فينا بيعرف مين الإنسان المتعثر من الإنسان المش متعثر، كل واحد فينا بيعرف مين الإنسان اللي قادر يدفع الديون المتراكمة عليه واللي مش قادر يدفع هذه الديون. دائما بنتمنى على الشركات الكبرى إن يكون لها دور في حملة التسامح، حملة المحبة، حملة يعني الحملة التي بالفعل نحن اليوم بأمس الحاجة إليها. خلينا نتوقف مع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، ومعنا من هناك الزميل والصديق العزيز الأستاذ فياض الدوابشة. زميلنا فياض، الله يمسيك بالخير بداية.
2: يسعد مساك زميل عثمان، ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير حبيبنا.
0: نعم، نتحدث عن أجواء صيفية اعتيادية، كيف سيكون بداية هذا الأسبوع فياض؟
2: نعم زميل عثمان، إذا كنت تذكر الأيام السابقة عندما كنا نتكلم عن منتصف الشهر الحالي، وكنا نصف أنه لربما تأتينا حالة جوية قد تؤثر على بلاد الشام، وآخر تحديث كان لدينا زميل عثمان أننا قد نكون على أعقاب منخفض جوي يؤثر على المغرب العربي، فبالتالي ينعكس بحالة استقرار جوي في بلاد الشام. مبدئيا زميلنا عثمان، تشير التحديثات الأخيرة إلى وجود منخفض نوعا قوي التأثير إلى شديد القوة في المغرب العربي، مما سيؤثر علينا باستقرار بشكل كبير، ولكن لربما يمتد هذا المنخفض لربما، لكن امتداده سيكون ضعيف جدا، وقد نتأثر بحالة عدم استقرار، لكن هذه حالة هذه اللحظة البيانات الخاصة به غير ثابتة بشكل عام. لكن الثابت حتى هذه اللحظة زميل عثمان من بداية الأسبوع الحالي وتحديدا من يوم غد، هناك استقرار على درجات الحرارة مع وجود رطوبة مرتفعة بشكل عام، مما سيزيد العبء الحراري. يتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحوالي من 3 إلى 4 درجات مئوية بشكل عام. يتوقع أن تكون أجواء حارة في المرتفعات الجبلية شديدة الحرارة في الأغوار والمناطق المنخفضة، وحارة بشكل لافت في بقية المناطق من البلاد، على أن تكون منعشة في المرتفعات الجبلية، لطيفة في باقي المناطق ودافئة في الأغوار. تبدأ أو تكون هذه الحالة زميلنا عثمان حتى نهاية الثلث الحالي، الثلث الثاني من شهر أيلول، ومن ثم يتوقع أن يكون لدينا انخفاضات معتبرة على درجات الحرارة، ولربما مقدمة لحالة عدم استقرار تحديدا تبدأ تأثيرها ب21 أو 22 الشهر الحالي. درجات الحرارة متوقعة هذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم من 30 تنخفض ليلا لتصبح 19 درجة مئوية. طبعا هذا كله يبقى في علم الله تعالى، فكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم الصامد في كل الظروف. وعودة إليك زميلنا عثمان.
0: شكرا، شكرا للزميل والصديق فياض الدواب، يعطيك ألف عافية فياض. شكرا،
2: طيب الله أوقاتك بكل خير زميلنا عثمان.
0: شكرا كثير، ويبقى الله دائما الأعلى والأعلم. رسالة من الصديق العزيز الغالي إبراهيم سالم صلاح بيقول: يسعد مساك، أنا مسامح كل واحد ما دفع أجرة التاكسي، كل الاحترام، يديم عليك الصحة والعافية أخي وصديق العزيز إبراهيم سالم صلاح. أخونا يوسف عبيات بمس علينا من ملحمة دار صلاح للدواجن، الله يسعد مساك بالخير والمحبة ويعطيكم دائما موفور الصحة والعافية، ولكل أبناء شعبنا المعطاء. شكرا كثير يوسف عبيات. هاني يسعد مساك. علي يسعد هالمساء. يوسف عبيات مساك ورد دائما، والله يساك دائما ورد وفل وياسمين، ودائما نسعد بتواصلكم الجميل. يعني حتى لو كانت المسامحة بسيطة، هذا بدل ان شعبنا ما زال معطاء، شعبنا ما زال يريد ان ينضم حقيقة الى ركب الناس اللي لهم دور في اعمال الخير. وان شاء الله ان الخير بضل موجود في الوطن الغالي فلسطين. يوسع بيات، شكرا كثير صديقي العزيز الغالي ابو الايسم، يديم عليك الصحة والعافية وهدات البال يا رب. أخونا حسن محمود الذي انضم إلينا على السمع من الولايات المتحدة الأمريكية، أخ وصديق عزيز وغالي، يديم عليك دائما الخير والمحبة. إذا نتحدث عن أكبر حملة مسامحة، نتمنى نسمع كمان ناس يتصلوا يسامحوا. يا أخوان اللي قادر يسامح الناس المتعثرين، ما أجمل المسامحة، ما أجمل إنك تتصل على إنسان مش قادر يدفع وإنت بتعرف إنه مش قادر يدفع وتقول أنا سامحتك لوجه الله. مع العلم إن في كثير ناس عفيفين نفس، حتى إذا اتصل فيهم حد وقال مسامحكم بقول لا، بدك تنتظر علينا حتى نعطيك حقك. في ناس كثير يا أخوان صامدين وصابرين ومعنوياتهم ما شاء الله عليها عالية رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تحل بالوطن الغالي فلسطين. كيف ممكن إن نشعر مع بعض أكثر؟ كيف ممكن إن نكون قريبين مع بعض أكثر؟ تبقى الرسالة مفتوحة للجميع. تحيات المحبة أيضا نرسلها للصديق العزيز الغالي أبو وليد اللي بتابعنا من العاصمة الأردنية عمان. يسعد مساك أبو وليد بالخير والمحبة. خلينا ننتقل إلى موضوع مهم جدا يا إخوان، ربما تحدثنا عنه في الفترة الأخيرة، اللي هي العلاقة ما بين سائقي الطلبات الخاصة والسرفيس. وكان في يعني حقيقة أخبار مش منيحة يعني عن العلاقة اللي أصبحت في الفترة الأخيرة، رغم أن قطاع النقل والمواصلات بتعرض لتعديات كثيرة، سواء من السيارات الخاصة اللي بتعمل بأجر، سواء من تداخل الخطوط، سواء من الأمور، لكن الوضع عندنا مش سهل كما نتوقع. خلينا نرحب معا بالأخ والصديق الأخ أبو شادي حميدة، رئيس نقابة السائقين في بيت لحم. أخي أبو شادي الله يمسيكم بالخير بداية.
3: يسعد مساك أخي عثمان.
0: يحفظكم الله. ربما أخي أبو شادي يعني أنت كنقابة أيضا مسلتكم كثير ملاحظات عن العلاقة في الفترة الأخيرة ما بين الطلبات الخاصة وما بين تاكسي السرفيس في محافظة بيت لحم. حقيقة كيف تنظر إلى هذه العلاقة في هذا الوقت بالتحديد؟
3: والله يا أخي عثمان احنا حاولنا بكل جهدنا أنها تكون علاقة حميمة وجيدة بين الطرفين،
0: نعم،
3: والشكتين انهم يعملوا بكل حب وحلا مع بعضهم، لكن في عنا احنا تعديات قوية جدا وكثيرة من قبل السفريات الخاصة على الخطوط السرفيس. يعني انا لغاية اليوم عمالها تيجي شكاوي من قبل الخطوط، سواء جناتا او تكوة او الدهيشة او بيت جالة او رطاس، كل الخطوط هذه عمالها بتقدم شكاوي وبتعاملوا معهم بعنف. رغم ذلك أنا بالنسبة إلي كنقابة وكل النقابة إحنا فاتحين ذراعنا للشكتين، وبنقول كل بني آدم بتعدى سواء سرفيس أو سفريات خاصة راح ينال عقابة. من المفروض أن الكل يلزم، يعني التاكسي مفروض يلزم في مكتبة السفريات السرفيس،
0: نعم،
3: تاكسي السرفيس مفروض انه يلزم في خطة ممنوع يطلع طلبات قطعيا ويكمل خطة. هذا اللي احنا بنناشد فيه وبفرض القانون.
0: نعم، يعني
3: احنا بنطالب بفرض القانون. وانا بدي اقول لك شغلة واحدة، احنا يعني طلبنا عدة مرات من السفريات الخاصة ان تعال يا عمي اقعدوا معنا بنوجود لكم حلول، لكن لا حياة من تنادي. واحد بيجي بيقول لك انا بمون على كل الشفرية وكل السائقين فيما بعد ما بمونش على حالة.
0: نعم،
3: يعني اثنين بتعاملوا بعنف. يعني انا اليوم كنت موجود خوف يصير مشاكل بين كلا الطرفين، كنت موجود في كلية التمريض في الجامعة الأهلية، شتموا علي أبو النقابة، أبو أصحابها، أبو كذا أبو كذا، والسائق اللي كان يشتم هو موظف صحة.
4: نعم يعني
3: بيشتغل شغلتين.
4: نعم
3: طب بتعاملوا بكل الشراسة هاي يعني مش صح.
4: نعم يعني أبو شادي ما في طريقة إن يتم فيها يعني الفترة الحالية عمل أي اتفاق يعني نعدي هاي الفترة بالتحديد، وبعد عودة الحياة الطبيعية ممكن كل شخص يعود إلى خطه وعمله ومكتبه كما تحدثت؟
3: شوف سيدي، احنا بالنسبة لنا حكينا مرارا وتكرارا، السائقين اللي من داخل المحافظة بنوجد لهم حلول وبنوجد لهم عمل.
4: نعم.
3: لكن أنا لما بيجيني من العيزرية، لما بيجيني من الخليل، لما بيجيني من رام الله،
4: نعم.
3: يعني المحافظة بيت لحم شو بدها تستوعب؟ محافظة صغيرة.

0: بلدية وبيجوا يشتغلوا ده سرفيس داخل بيت لحم. طب ليش تكو كل الكرة وبترك المجال لسيارات البرايفت انها تعمل وتنكل ركاب بالأجرة، وهذا الحكي مرفوض.
1: نعم.
0: حتى احنا بدنا يعني ما بدنا نظل نتحجج في الوضع وفي الظروف، المفروض ان كل انسان يلزم بخطه وبشغله
1: 100%. طب ابو شادي، يعني بالنسبه للطلبات الخاصه هم منضويين تحت النقابه العامه لعمال النقل في بيت لحم ولا مش منضويين تحتها؟
0: شوف، كنقابه هي مسؤوله عن الكل.
1: نعم.
0: ما في عندها لا سفريات خاصه ولا في عندها سرفيس. يعني أنا عندي شكاوي اليوم بدي أطلع أقدمها لمدير الشرطة في السرفيس خط الديشة خصمص، هاي على الهواء بحكي شايف، وبدها تتقدم لأنهم ما ملتزمين في خطوطهم وبيطلعوا طلبات وفي شكاوي منهم من خط الخضر من خط الرطاس من خط تكوع من خط جناتة. طبعا أنا ما بقدر أغطي على حدا.
1: نعم.
0: ما بقدر أغطي على حدا، اللي بتيجي فيه شكوى يعني واجبي أني أقدمها بكل مصداقية وبكل إخلاص.
1: نعم. هل بتم التأكد من صحة الشكوى؟ يعني كثير في سائقية بيقولوا إنه بتم يعني التبلي عليهم، يعني بتم اتهامهم إنهم بناقلوا ركاب يعني سرفيس هم بكونوا طالعين طلبات يعني أو بتكون سيارتهم فاضية، فكيف تتأكدوا أنتم في النقابة إذا كانت الشكوى صحيحة أو في ناس؟
0: والله نعم. شوف، إحنا لما تيجي الشكوى بنقدمها لمدير المرور، ومدير المرور وشرطة المرور أوعى من هيك بكثير.
1: نعم.
0: وبيشتغلوا بمصداقية وبيشتغلوا بأمانة.
1: كل احترام.
0: يعني مدير المرور بقول لك إما بتيجي بتقدم لي شكوى وإنت بتكون مسؤول عنها تتحمل المسؤولية، أو بتجيب لي رقم السيارة أنا في حال ما أمسك متلبس بمسك، أما عشوائي الشرطة ما بتجيب ولا بني آدم.
1: نعم.
0: ولا سائق.
1: يعني لو قدمت يعني حدا، لأن في كثير بيشكوا من قضية التصوير أبو شادي إن يتم التصوير وما إلى ذلك، يعني قضية.
0: أنا هاي عندك مدير المرور وهاي عندك شرطة المرور.
1: نعم.
0: شرطة المرور ما بتتعامل لا بتصوير ولا بتتعامل بشكوى عادية هيك على التلفون، والله مجرد إني شفت فلان قاعد بسرفس، لا شفته بسرفس أو تعدى عليك بدك تيجي تقدم شكوى خطية عن شرطة المرور ممكن تتحول للنيابة ويتم فيها التحقيق، إذا كانت صادقة الشكوى بأخذوا فيها الإجراءات، مش شكوى هو بتحمل المسؤولية. يعني أنا بدي أقول لك قبل يومين سائق سفريات خاصة اتصل علي وقال لي أنا شوفير سرفيس وفي أعطاني رقم سيارة وقال لي هذا بحمل علي وأخذ كل الركاب مني. بعد ما تحرينا عن المعلومة لقينا شوفير طلبات وعلى علاقة سيئة مع شخص ثاني بده يتبلى. فإحنا حريصين جدا ما نظلم الناس، وحريصين جدا إن كل واحد يأخذ حقه. أما يجي يقولوا لي يعني أنا الصبحيات بيقولوا لي بصوروا ما بصوروا، قلت لا يا سيدي هم بصوروك وصوروه منتو، طيب جيب لي صورة سرفيس وكل هيا محمل طلب، بس الصورة لا يفتخر فيها لأن ممكن يكون مرته معها، ممكن تكون أخوه معها، ممكن يعني ناس من عيلته، فالقانون ما بيلاحقها ولا بيحاسبها إذا كانت من الأسرة. أما إذا كان طالع طلب طبعا الشرطة بدورها بتمسكها، وهي الشرطة بدورها بتعرف شغلها وبتعرف كيف تعاقبها وتحاسبها. وسبق يا سيدي العزيز إن الشرطة مسكت 6 سيارات من خط الديشة وحجزتهم 3 أيام أو 4 أيام وما تدخلت أنا إطلاقا.
1: نعم.
0: حتى أجوني وكديش ترجوا قلت لهم ما بتدخل نهائي، زي ما أنتوا بتقدموا شكاوي في
1: الطلبات
0: أو التاكسيات السفريات الخاصة هم بيقدموا فيكم شكاوي، واللي بقع هو حر.
1: نعم. يعني بيتم العمل. طب أبو شادي، يعني الوضع الحالي اليوم يعني في أمور تتعلق مثلا بتداخل العمل بالقرب من الجامعات بالقرب من الأماكن العامة، كيف ممكن أنكم تعملوا توافق في بعض المناطق وخاصة بالقرب من الجامعات دائما هناك بكون الاحتكاك؟
0: خاصة بالنسبة أنا شوف الاحتكاك عندنا موجود في الجامعة الأهلية وفي كلية الطب. هلا سيد العزيز إحنا بالنسبة للجامعة الأهلية هاي حق مستحق لخط الدهشة مفروغ الكلام فيه نهائيا، ووزارة المواصلات هي اللي فرضتها وهي اللي كسمت الخطوط. بالنسبة لكلية التطبيق.

0: مريض هذا برضو حق مستحق لخط قرطاس. أي مؤسسة بتنفتح من ضمن الخط بتتبع للخط.
1: نعم.
0: هسا بالنسبة للسفريات الخاصة تعاملنا معهم بروح القانون مش بالقانون، وقلنا لهم تعالوا وقفوا حملوا طلبات، لأن مش كل طلاب الجامعة هم بروحوا على باب الدير ولا على السينما. في طلاب بتروح على شارع الصف، في طلاب بتروح على القاص، في طلاب بتروح على الخضر. هذه في حاجة لسفريات خاصة أو لتاكسيات الطلبات اللي تتعامل معها. سمحنا لهم إنهم يكيفوا ويحملوا.
1: نعم.
0: لكن هم ما بدهم، هم بقول لك أنا بدي كيف أنا وياك على الدور، على الدور صعب يعني عمرها ما صارت. حتى وزارة المواصلات بترفض هذا الحكي، حتى نعم. وزارة المواصلات بترفض هذا الحكي. أنا سبق واجتمعت مع معالي الوزير في المحافظة ومع وكيل الوزارة ومع طاقم وزاري ومع عطوفة المحافظ، وشرحنا له كل المشاكل اللي بتصير في بيت لحم. فأعطى قرار اللي هو عطوفة وكيل الوزارة إن حجز أسبوعين، وإذا بتتكرر في أي خطأ من كلا الطرفين يسحب منا البيرم النهائي سواء سرفيس أو طلبات خاصة. فإحنا لما بنحكي بالنسبة للتعديات ما بنحكي بس بالنسبة للسفريات الخاصة، إحنا كمان بهمنا التاكسي السرفيس يكون ملزم وما يبعد عن خطة إطلاقا وما يحمل طلبات، ممنوع عليه منع بات.
1: نعم، كل الاحترام أبو شادي لهذا الموقف. طب كيف تتعامل اليوم يعني من كثرة الشكاوي؟ يعني زي ما حكيت أنت ربما في شكاوي كثيرة تتعلق بموضوع السائقين، كيف ممكن نخفف من حدتها أبو شادي وأنت لك باع طويل في العمل النقابي حقيقة؟
0: شوف احنا بالنسبة للشكاوي في أحيانا بتواجهنا شكاوي كيدية.
1: نعم.
0: زي ما حكيت لك قبل شوي واحد بحبش واحد ممكن يكدر فيه شكوى.
1: نعم
0: طبعا احنا دائما وابدا بنتحرى، سواء احنا كنقابة او الشرطة او وزارة المواصلات بتتحرك، واحيانا نجمع الطرفين وبطرقنا الخاصة كمان بنبحث وبنشوف اللي عليه الحق بتحاسب واللي ما الى الحق بنعطيه حق.
1: نعم يعني بتتعاملوا
0: معها. يعني في شكاوي كيدية كثير بتيجي في السائقين.
1: نعم يعني ابو شادي يعني في كما قلت انت يعني انتوا دعيتوا لاجتماع مع الطلبات الخاصه انكم تعملوا معهم اتفاقيه معينه يعني وما رضوا باي اتفاقيه؟
0: لا هم بيجوا بقعدوا معك يعني بيجيك 3-4-5 يعني قبل ما كانت العطله الصيفيه للجامعه الاهليه قبل بشهر اجوني عده اطراف وقالوا احنا بنمون على كل السفريات الخاصه واحنا ممثلين عنهم ونقعد معهم ونتحدث ونتفك وفي النهاية يخلوا في الاتفاق يطلعوا ما بمنوش. يعني قبل العطلة الصيفية أنا طرحت عليهم بروح القانون وطلعت على مراقب المرور في دائرة السير وترجيته، وعلى مدير الشرطة كان وقتها العقيد أبو ريان ظهر الدين كان مانعهم منع نهائي إن يوقفوا تحت أو يحملوا سرفيس. قلت له يا سيدي إحنا بالنسبة للوضع القائم وللظروف المعيشية الصعبة بدنا نعطيهم تحمل سيارة من السرفيس وسيارة طلبات، يعني قسمين نقسمهم.
1: نعم.
0: من هان سيارة تحمل ومن هان سيارة تحمل. فكان كل الاحترام لك يا سيدي وتفضل احنا موافقين على هاب مؤقتا مش على طول. قلت له ممتاز. هلا نزلنا عليهم قلنا لهم يا عمي 1-2-3 قالوا ولا الضالين امين. ما فيش ساعتين لما تيجي السيارة ترطاس تحمل يصير كل هذه السيارة بتاخذ 7 ركاب تعالوا هنا أسرع لكم. طب يا جماعة ما بنفعش هذا الحكي، طب ما احنا رحنا ترجينا لكم.
1: نعم.
0: وجبنا لكم الاشي على طبق من ذهب، ليش بتخربوا على حالكم؟ انا لما تعاود يرجع شوفري ترطاس يقدموا شكاوي سواء للشرطة او لمراقب المرور حنيتها انا ما بقدر اسوي لكم شيء. وبلشوا يتعاملوا معهم بقسوة وبعنف. فالمرة هاي نعم. اللي هو خط رطاس رفض رفض قطعي، بقول لك أنا هذا خطي وممنوع أي بني آدم يتعدى علي، في حال ما تتعدوا علي أنا ممكن أطلع صف الطيارات عند الشرطة أو عند المحافظ بقول لهم أمروا اشتغلوا عليهم أنتم.
1: نعم.
0: شغلوا هنا أنتم ما متنظل لنا شغل.
1: نعم.
0: فهم اللي ما مشوا معنا صح.
1: نعم أبو شادي
0: طيب تعالوا اقعدوا خلينا نشتغل بما يرضي رب العالمين، بما يرضي القانون، بنتعامل معك بروح القانون. ما بدهم هيك يعني. فرض، طب فرض انت ما بتقدر تفرض، انت ماسك بيرمت من السلطة من وزارة المواصلات، اذا بدك تنصاع لكل قوانين وزارة المواصلات، وفي النهاية القانون بقول لك القانون قانون.
1: نعم أخي مشادي، أنت بتقول إن في كتير طلبات خاصة يعني بتجينا كمان من خارج المحافظة، يعني في عندنا سيارات.
0: إحنا أساسا الشكاوى تبعتنا باستمرار على السيارات اللي بتيجي من خارج المحافظة، يعني اللي بتركوا مكاتبهم في، يعني أقول لك قبل فترة حسب ما سمعت من الشباب بقول لك مكتب حسان كله مباع لشوفرية من أولى ساكن من بيت لحم، وهي مشغلين في بيت لحم.
1: نعم.
0: سرفيس. طيب هذا من المفروض ان خمس سيارات بشغل حسان، وبدهم كمان اخرى 10-15 سيارة بس لداخل حسان، طلبات داخل حسان. يا هل ترى حسان الطلبات اللي فيها او تاكسي خمس سيارات، الناس ما بتروح على واد فكين، ما بتروح على نحلين، ما بتروح على بتير، ما بتنكل في داخل حسان من اولها لاخرها؟ يعني المكتب لو كان عنده الإرادة إنه يشغل مكتبة بشغل مكتبة. يعني عندنا إحنا مكتب اسمه مكتب الفرارجة في الديشة، عدد كبير من السيارات موجود، لا يمكن يسمح حتى السائق نفسه، لا يمكن يسمح لنفسه إنه يحمل راكب سرفيس. عندك مكتب أحمد جابر نفس العملية، عنده من فوق 30-35 سيارة ممكن أكثر، بيشتغل بنفس النهج، ما بيحمل سرفيس ولا بيسمح لسياراته انهم يحملن سرفيس.
1: كل الاحترام يعني.
0: طيب في عندنا مكاتب، يعني في عدد من المكاتب داخل المحافظة ما بيشتغلوا سرفيس ولا بيسمحوا لسائق انه يحمل سرفيس. طيب ليش عندك مثلا بتير؟ طب انت جيت طلبت رخصة مكتب واخذت خمس ارقام لبتير على سبيل تشتغل في داخل بتير، هسا اطلعتهن يشتغلن داخل المحافظة سرفيس. طب ليش؟ العبادية. طيب العبادية بتشغل بدها 20 تاكسي، يعني بلد كبيرة جدا، تقوع، جناتة، الخضر. وقبل فترة يعني احنا في المحافظة تاجأنا لأن الخضر مكدمين في مخرى مكتب، طب عم يشغلوا المكتب اللي عندكم.
1: نعم يعني في عندنا أزمة في موضوع المكاتب التاكسيات أبو شادي.
0: طبعا احنا كل الأزمة اللي بنواجهها من أصحابي المكاتب المقفلة، اللي كمان بدفعوا السائق شهري 200 شيكل أو 150 شيكل بدون ما يقدم لأي خدمة. وأنا مني واحد الناس طالبت معالي الوزير بإلغاء، يعني إن يصير يرخص له في دائرة الترخيص بدون ورقة من المكتب، على سبيل يكون عقاب لصاحب المكتب ويفتح مكتبة، إما بتسلم مكتبك وإما بتشغل الساكن اللي عندك. وهذا ما زلنا بنطالب فيه.
1: يعني إن شاء الله أن القضية تنتهي على خير، وإن شاء الله ما بنسمع أي خلاف القريب العاجل. جهودكم دائما مباركة الأخ والصديق.
0: وإحنا ما بنميز بين سفريات خاصة وبين سرفيس، أنا كنقابة وكل أعضاء النقابة ما بيميزوا بين سفريات خاصة وبين تاكسي. احنا محتويين الكل، احنا مسؤولين عن الكل، شو اللي بدهم يجوا يقعدوا واحنا جاهزين لهم.
1: الله يكون معك يا رب. شكرا شكرا الأخ والصديق أبو شادي حميدة رئيس نقابة السائقين في بيت لحم، يعطيكم العافية وسنبقى على تواصل أبو شادي. شكرا شكرا كثير
0: حبيبي. الله يسعدك.
1: شكرا كثير. ونتوجه إلى أول فاصل لالتزاماتنا التجارية، وبعد الفاصل نعود مجددا إلى حديث البلد. ابقوا معنا.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة، داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. بالمسي على أخونا أسامة بوجودة. نقول عفوا ولكن أسأل النقيب لو تكرمت، لما أنا الصبح أوقف على الشارع في الدوحة كل السرفيس يمر عني ما بيرضى يأخذني لأنهم عارفين إني نازل على المجمع، هل هذا منطقي؟ يتساءل أخونا أسامة أبو جودة. يوسف مشاعل صديقنا العزيز الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين أخي يوسف. عاطف مشعل بمسعي الجميع. محمد اسماعيل جبر زبون، ما هو القانون إلك موقف باب الديشة ومجمع باب الدير، ما في إلك أي موقف آخر، إلك خط سير بتضل ماشي، بيقول محمد اسماعيل جبر زبون. والنقابة لو قدمت شكاوى على السرفيس مستحيل يأخذوا إجراء. يقول أبو محمد أبو رميس مساء الخير. يوسف أبو رميس، حسام شتية، أبو لؤي صديق العزيز الغالي، نادي حسن صديقنا العزيز الغالي، أبو الأيسم، ندى أبو خضير، جميل سليم، بدناش حد يسامحنا، الله لا يعيزنا لحدا بس يصبروا علينا، مش زي الاتصالات اليوم قطعوا النت لعدم سداد الحساب، علما أننا موظفين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نادي حسن صديق العزيز مساء الخير. ام الوليد بتمسي على الجميع. عاطف مشعل مساك ورد. ناصر عساكرة مساك فل ياسمين. عزيز شاهين ابن العم يسعد هالمساء. محمود الحاكم بمسي على الجميع. هي قرانا بعد الرسائل اللي اتصلنا، ودائما بنقول مساء الخير، مساء المحبه، مساء الانتماء لهذا الوطن الغالي فلسطين، ودائما مساء الخير. معنا اتصال. الو مساء الخير
1: استاذ ابو قصي، يعطيك العافيه.
0: الله يزيدك الف عافيه يا رب.
1: بدي اعلق على ذات حديث اخونا ابو شادي رئيس النقابي.
0: تفضل. مين معي؟
1: معك ابو سليمان.
0: ابو سليمان تفضل اخي ابو سليمان.
1: بقول لك الخط جامعه تحت 70 رطاس، كيف ثبتوه بالبير ما تخط رطاس الجامعه تحت؟ فبقين احنا الان نشتم بعضنا، فرد تحمل مهان، تكسي يحمل مهانه، وكنا متعاونين نشتم بعضنا. كيف اليوم عدا وبدا ممنوع تحمل الا طلبات؟ طب هاي كونك تقف ساعتين ثلاث عند الجامعه لما يجيك طلب، هاي كنا متعاونين مع بعضنا العام نحمل فرد منها تاكسي يحمل منها، كيف الحين صار بقول لك انت ممنوع تحمل سيرفيس حمل طلب؟ طب لما يجيك طلب الساعه 4 العصر اشغل واروح.
0: نعم، يعني انت بتتحدث ان ما في طلبات في المنطقه يعني الا سيرفيس عادي؟
1: طريق الجامعة التحتانية 70 رطاس بمروا منها مر، أما إذا ثبتوه بالبير ما هذا شيء ثاني، خط الجامعة بس مش منه الحكي على ثبتوا بالبير ما ولا شيء، بس كونهم إنهم خط رطاس ومعنيين بالجامعة تحت، باقين عام نشتم بعضنا، فرد تحمل من هنا وتاكسي يحمل من هنا 4 ركاب، وإذا جاء طلب تبع التاكسي يحمل طلب، يعني في تعاون كان معنا. طب ليش اليوم أول ما فتحت الجامعة بقول لك بس السرفيس يحمل 70 خط رطاس؟ انت الطلبات صف لما يجيك طلب.
0: نعم، ربما يعني هذا الموضوع زي ما حكى ابو شادي بحاجه الى تفاهم اكثر.
1: وقعدوا اسمعوا، قعدوا معاه شفريه السفريات الخاصه مع ابو شادي وقال لهم الجامعه التحتانيه تصفوا عليها انتم 70 رطاس، فرد بتحمل من هنا وتكسي بيحمل من هنا، والجامعه الفوق بصف عليها 3 كاسي طلبات، لا اذا بيجي طلبات بتحملوا طلبات، ما جاش طلبات وفيش كان سيرفيس عند الجامعه فوق بيحملوا السمسار بيحملوا سرفيس عادي. نعم. إذا كان فيش سرفيس عند الجامعة فوق واجه الطلاب بدهم يروحوا مثلا على السينما وباب الزقاق سرفيس يحمل الطلبات سرفيس.
0: نعم.
1: لأن راحوا 4 شفرية 5 شفرية عنده وقعدوا مع أبو شادي العام ورتبوا معاه وقال لهم فيش مشكلة الجامعة تحت وصفوا عليها طلبات فردات رطاس، فرد رطاس تحمل نقلي وتكسي طلبات تحمل نقلي.
0: نعم خلينا
1: اليوم بقول لك نزلنا عند الجامعه بتفاجئ، انا انزلت انا مش انا اسمع الحمد لله رب العالمين في عندي شغل، بس انا في شوفريه اسمع ربنا الله في شوفريه اعتمادهم على الجامعه التحتانيه واعتمادهم على الجامعه فوق، في شوفريه لا في معهم زباين ولا في شيء، اعتمادهم على الجمعات. انا بالنسبه لي اليوم الجامعه ما وصلتهاش غير مره واحده لان انا الحمد لله في عندي شغل، بس في شوفريه ثانيين اعتمادهم على الجمعات صراحة، إذا مش راجع الجامعة تروش على أولاده ولا إيش.
0: نعم
1: صراحة أنا بقول لك صراحة أخ عزمان وأنت أخ عزيز وكل احترام لك وللجميع، إحنا تبعين إحنا ناس سوا إشكالية بين السرفيس والطلبات، برضو بالنهاية كلها إخوة سواء سرفيس ولا طلبات، هذا ابن عمك هذا أخوك هذا خالك كلها قرايب بالنهاية.
0: 100% 100% كلامك، وبنتمنى بالفعل إن يكون في
1: تواصل. أنا بس عند الجامعة تحت في سمسار واقف بقول له حملني اي فرد رطاس حملت طلعت، قال لا انا فيش معاي تعليمات بس يحمل سيرفيس. اذا انت بيجيك طلب حمل طلب. قلت والله يا اخوي انا ضل صافي 4 ساعات لما يجيني طلب. افرض ما جنيش طلب اطلع فاضي؟ ما اطلعش فاضي. انا بطلعش فاضي. بالاخير جاني طلب حملت طلب وطلعت. بس في شفرية والله العظيم صراحه يعني بحكي لك اعتمادها مع الجامعات. اذا مشترك على الجامعات والله العظيم بروح احط خبز اولاد. يعني احنا بنشعر مع بعضنا في ظل الوضع اللي احنا فيه. يعني وضع حرب والدنيا قايمه قاعده. احنا دشنا كل الدنيا وصفينا نقول سيرفيس وطلبات وربنا يرزق الجميع. 70 سيرفيس بيشتغل طلب وتبع طلبات بيشتغل سيرفيس كله بيشتغل والكل مترزق.
2: نعم ان شاء الله خير ابو سليمان. شكرا شكرا كثير ابو سليمان.
1: شكرا لك اخويا اخوي كل احترامي لك يعطيك الف عافية.
2: الله يكون معك. شكرا كثير. شكرا.
0: لما نقول مساء الخير ومساء المحبة للجميع وإن شاء الله إن هاي الأمور تنتهي على خير. الرزق على الله دائما وأبدا. بطلب الشوفرية طلبات توحيد سعر الطلبات ب 15 لكل محافظة يوسف مشاعلم. يعني إن شاء الله كل الأمور بتكون خير إن شاء الله. دائما نقول مساء المحبة للجميع. خلينا ننتقل إلى موضوعنا الآخر بعد شوي. نتحدث حول موضوع يعني حملة المسامحات اللي يعني دائما الكل بتحدث عنها اليوم. نعم قبل حملة المسامحات معنا أخونا أبو طارق الصيف. يا أبو طارق الله يمسيك بالخير.
3: الله يسعد المساء أخويا أبو قصير.
2: الله يحفظك يا رب. تفضل يا صديقي.
3: التحيات. انا حابب بس اعلق على كلام الاخ ابو شادي كل احترامي له واحنا الكل بيحبه ما حدا بيكره حدا. بس في بعض الامور انا بايد ابو شادي فيها وبعض الامور لا بخالفه نهائيا. بخالفه بالنسبه لما بقول انه سمى اسماء تاكسي الفرارجة وتاكسي احمد جابر انه شفريته ملتزمين. انا لا انا احمد جابر صديقي وعزيز علي جدا واشرف فرارجة زي اخويا. لكن كلمه الحق تقال. لما شفريته بيطلعوا على الخط بحمله سيرفيس عادي طبيعي ما بقول لك اياها فهمت علي. هذه اول نقطه. النقطه الثانيه ابو شادي بقول انه السفريات الخاصه عماله تتعدى على خطه وتسوي معارض وتسوي شغلات كثيره. انا بس بطلب من اخونا ابو شادي شغله واحده يوميا وبحكيها وانا مسؤول عن كلامي زي ما قال هو مسؤول عن كلامه. اذا ما فيش 70 80 سياره من خط الدهشه بتيجي على بيع جاله انا والله لا اسلم من خصي ما بشتغل نهائيا. وهذول مثبتات. بعدين شارع الصف مش إلك يا أبو شادي. مش تخطك إديش بتروح على شارع الصف. ريحة مش إلك. بيت صحور مش إلك. وهذول ثبت إثبات رسمي. وإذا هو بقول أنا ما بصور ولا بسوي بس إذا بده أبو شادي أكد له كلامي أحكي له يا أنا مستعد أصور له كل سيارة تنزل على بيت جالة وبعثها للرادو عندك وبعثها لأخونا أبو شادي مش لمدير مروه لأخونا أبو شادي عشان يتأكد 100% انه خط الجيش اكثر واحد بتعدى على الخطوط. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة الرئيسية لما ابو شادي اعطى الجامعة الاهلية لخط ارطاس ما بيطلع له فيها. خط ارطاس بيطلع من ارطاس دغري بضلها انا ما له في الجامعة الاهلية. الجامعة الاهلية في ناس بيطلع طلبات اكثر ما بيركبوا سيرفيس. زي جامعة بيت جال زي جامعة هي زي مستشفى الحزين في هذول بيطلعوا طلبات اكثر ما بيطلعوا سيرفيس. فأنا ما بأيد أبو شادي بالكلام هذا. بعدين لما بقول أبو شادي كلمة إنه خلي السفريات الخاصة تجتمع معنا تجتمع معنا ويعني وهي نقرر مع سوا هذا خطأ من أبو شادي. ليش؟ أنت كرئيس نقابة أنت المفروض تكون رئيس نقابة على الجميع. ما تكون أنا بدي تبعين السفريات الخاصة يجوا. أنا أقول بعين أحمد جابر كان عين المسؤول السفريات الخاصة ويجتمع معه ومندوب عن كل السفريات الخاصة من كل صورة. انت معناته بتقول انك انت رئيس نقابة طائرات السيرفيس بس. هذه نقطة رئيسية. بعدين انت تمشي القانون. لما في وزارة النقل والمواصلات على زمان اخونا ابو عيسم كل خميس بكت معطية خط الريف الحسين وبتير الدينودية للساعة 9 بالضبط. وانا بجيب له كتاب من رئيس البلدية للساعة 9 عشان جامعة كل شيء مفتوحة. بعد الساعة 9 خط برجع على خط الدهشة.
2: وصلت أبو طارق. نعم.
3: في نقطة رئيسية كمان أخونا خالد نصر الله يعطي الصحة طرح فكرة الأيام هذه مضبوط أنا بأيده فيها لأنه كل المكاتب مسكرة. 5 مكاتب الفاتحة لنا وباقي المكاتب كلها ما فيش نهائيا. وين نروح هذولا حوالي 600 سيارة سفريات خاصة وين بتروح تشتغل؟ بدها تتوزع على المؤسسات على الجامعة الأهلية. لما تجمع على الجامعة الأهلية فوق وتحت وتمنع عن مستشفى حسين وتمنع عن كل أنا معناته والمكاتب مسكرة وين بيروح عند كل يوم قصي وين بيروح على تبع السفرات الخاصة.
2: نعم إن شاء الله خير أبو طارق. إن شاء الله خير أبو طارق. شكرا أبو طارق. شكرا كثير.
3: حياك الله.
0: شكرا كثير. وكمان مداخلة. ألو مساء الخير.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أستاذ مساء الخير عثمان ومساء الجميع. معك خليل زوار ممثل خط دهيشة.
0: الله يسعد مساءك أستاذ خليل تفضل.
4: الله يسعد مساءك أخوي. إحنا أخوي عثمان ما بنحمل أي ضغينة أو كره لإخواننا في السفريات الخاصة.
0: كل الاحترام.
4: ولما احتجينا كخط دهيشة احتجاجنا لم يكن على السفريات الخاصة كونها سفريات خاصة. كان احتجاج على بعض من السفريات الخاصة التي تعمل على خط دهيشة. من فترة صباح لحتى المساء يعني مش بروح أنا ما عندي مشكلة كسفريات كسرفيس مع واحد سفريات خاصة والله طلع طلب وهو راجع حمل سرفيس الله يرزقه ويسر له وانت عارف شو الوضع الراهن وكلنا عارفين شو الظروف اللي قاعدة بتصير عنا هلا احنا مشكلتنا مع السفريات الخاصة التي تعمل على مدار الساعة على خط الدهيشة التي وصل بها الأمر إنها تزحمنا وتسكر علينا الشارع يا سيدي العزيز إذا بيكون قدامك مستعد يحشر كل السير وراته يحمل ويخلص تحميل إحنا مش ضد إنهم يترزقوا مش ضد ولكن من باب إحقاق الحق إن خط دهيشة 130 سيارة الأخ اللي داخل معك قبل شوية بيقول لك 70-80 سيارة أصلا خط دهيشة كله عبارة عن 130 سيارة هل يعقل إن بده يكون منهم 80 سيارة في بيت جالة و30 سيارة وزعت على باقي المحافظة يعني في أشياء خلينا نحكيها بحق ومنطق هذه نقطة النقطة الأخرى يا أخي بالنسبة للسفريات الخاصة أنا ما عندي مشكلة معاها أنا مشكلتي مع اللي بظل يزحمني احنا تحملناهم الكورونا وجاي والحرب إخوة وزملاء وزي ما تفضل أخونا أبو سليمان قبل شوي كلنا قرايب في بعض ولكن الأمر لما بيزيد الحمل لما بتوزع بينشال أخوي عثمان الحمل عمرك ما تلقيه فيه على شخص معين أو على جهة معينة أو على خط معين خط ديشة قاعد بتحمل عليه من فرداك الخليل بتحمل عليه من تكاسب الجالة في تلف أرقام من تكاسب الجالة على مدار الساعة على خط ديشة وفي يا سيدي العزيز بعيد عن ذلك السفريات الخاصة ما لا يقل عن 85 تكس أنا ما بعطيك أرقام أنا بقول لك أنت عين الحقيقة وأنا مستعد أخذك بكرة الصبح معي جولة ميدانية من الصبح للساعة 12 أو ساعتين للساعة 10 تشوف بعينك وتعاين بعينك عشان لا أنا أتبلى ولا غيري يتبلى إحنا ما نتبلى إحنا نقول الله يرزق الجميع وتنتهي هذه الأزمة على خير ولكن تظن المعقول انت ما تلقي بالازمة كاملة علي علشان الامور تمشي انت خذ في جالك انا باخذ في جالي تحمل بتحمل اخوة وزملاء والشارع بيجمعنا جميعا ويعطيك الف
0: شكرا شكرا كثير شكرا كثير لصديقنا خليل زوارة حابين نمسي على صديقنا الفنان المقدسي حنا شقير الله يسعد مساك وببعث تحياتي للصديق احمد الشناوي صاحب مكتبة الشناوي بالقدس الله يسعد مساك وبالخير والمحبة شكرا كثير خلينا نعود إلى حملة يعني المسامحات حملة المسامحة ويسعدنا هذا المساء أن ينضم إلينا الإعلامي علاء الرماوي الذي أطلق هذه الحملة أستاذ علاء الله يمسيكم بالخير بداية
5: يمسيكم أنوار النبي ويعطيكم العافية
0: 45 مليون شيكل من المسامحات حتى اللحظة من أين يعني جاءت الفكرة بداية أستاذ علاء وكيف كان إقبال الناس على هذه الفكرة الطيبة حقيقة
5: يعني أنا برأيي تجاوزنا من أين جاءت الفكرة لأنه القضية جاءت من احتياج المجتمع
0: نعم
5: المجتمع الذي يعيش تحت قسوة الاحتياج والمحتاج إلى حالة من حالة التكافل ولعبر شعبنا وحضوره وألقه تفاعل مع هذه القضية من الشعور الإنساني الكامن في خلد الناس وبدأت الحملة تتدحرج كما أشرت 45 مليون وقبل قليل نحن وصلنا إلى حاجز 46 مليون يعني بمعنى نحن أمام كرة ثلج تتدحرج بشكل كبير الآن مخيم قلنديا يبدأ موجة من فعل الخير وفي غضون ساعات تجاوزنا 200 ألف شيكل شمال غرب رام الله يفعلها بشكل كبير وألاف من المسامحات تتحدث عن بلدة قبية تبدأ حملة ويصل الرقم حتى الساعة إلى 350 إلى 400 ألف في الوقت تبدأ الآن وصلت إلى حاجز 5 مليون شيكل. وأنت الآن تتحدث عن منطقة الخليل في منطقة كفوح والسعير والمناطق المحاذية ويطة، وتتحدث عن على الأقل منذ يوم أمس 7 مليون شيكل، وتتحدث عن بعض مناطق بيت لحم مثل الشيوخ والتعامرة وغيرها، والتي بدأت أيضا تتدحرج يعني كتلة الثلج بشكل كبير. قبل قليل أيضا كان لنا اتصالات مع أهلنا في مخيم الديشة، وأعلن بعض الشبان عن مسامحات. إذن القضية تتسع وتأخذ مساحات كبيرة. الآن هو النداء عبركم اليوم لأهلنا في بيت لحم. الآن مطلوب من تجارنا ومواطنينا وأهلنا ومؤسساتنا في مدينة بيت لحم أن يعلقوا الجرس، أن يبدأوا بموجة كبيرة من المسامحات، خاصة أنه العبيدية بدأت، أبو ديس والعزرية بدأت، السواحرة بدأت، بمعنى فضاء بيت لحم الآن يتفاعل بشكل كبير. والآن الدور على المدينة ومحيطها والخضر والمناطق المختلفة في منطقة بيت لحم.
0: نعم زميلنا علاء، يعني التأكد من حملة المسامحات، يعني كيف المواطن ممكن يتأكد أنه بالفعل تم مسامحته؟ ونحن نتحدث عن مبلغ كبير، بتحدث عن 46 مليون تقريبا.
5: يعني اولا يعني هذا لم يحدث خفاء، هذا حدث على الهواء مباشرة.
0: نعم.
5: يعني الناس بتقوم بتمزيق الدفاتر وهي من قرية فلسطينية ومعروفة من اخذ ومن اعطى. الجانب الثالث احنا نتصل على الناس الذين يتم مسامحتهم، يعني تبعث لي الأرقام وعندي عشرات الأرقام التي تم الاتصال بها أو اتصل بها أو اتصل بها آخرون. الجانب الثالث أنت عندك شيكات مثبتة بالصورة، يعني إحنا مش والله بنقول لما نقول رجل أعمال فلسطيني كذا، في صور لشيكات تحرق، بمعنى إنه هذه الشيكات حقيقية وهي قد تتحول إلى قضية أمام المحاكم الفلسطينية في أي لحظة، وبناء على ذلك تأتي مسامحات. لدينا أرقام من شركات مسجلة لدى دائرة الضريبة، هذه الشركات أرسلت كشوفاتها بالمسامحة عن أسماء، ونحن لم ننشر الأسماء حفاظا على الخصوصية.
0: كل احترام.
5: لدينا كمبيالات وصلت إلينا بالصورة، مئات الكمبيالات موجودة وفيها إمكانية لتحريك أوامر حبس. أنا يعني سؤال، وأنا أعرف أنه كصحفي أنت تترافع عن بعض الأسئلة التي تدور في عين الجمهور. شعبنا أعظم من أن يشكك فيه. الناس التي تسامح هي تسامح حقيقة، وتذهب إلى اختيار الأجر، وتذهب إلى اختيار حالة التكافل، وتذهب إلى خيار حالة العظمة. يمكن الآن أن تذهب في شارع بيت لحم أو أي قرية أو أي مدينة وتجد أن هذه الحملة أخذت صدى حقيقيا، وكثير من الناس على ضفاف الحملة اتصل على الزلمة قال له اسمع يا عمي أنا على ضفاف الحملة بدي منك 70 ألف شيكل، جيب 30 ألف شيكل وخلص وإحنا موافقين، بمعنى بدأت عمليات. الآن مطالب أن تزيد دائرة التأثير، لأنه إحنا عندنا عشرات الآلاف من المتعثرين والمكروبين بالدين والناس اللي معهاش السد جراء الوضع الاقتصادي العام.
0: نعم أستاذ علاء، يعني أنت أيضا يعني من خلال منشوراتك بتطالب الشركات الكبرى، المؤسسات، البنوك الكبرى وما إلى ذلك أنها تنضم لحملة المسامحة. هل تعتقد بأن هذه الدعوات ممكن أن تلقى أذن ساغية؟
5: يعني شفت، يعني تواصلت معي أحد الشركات الكبرى جدا وطرحت سيناريوهات تفكير، لا أقول حلول وإنما سيناريوهات تفكير عام.
0: نعم.
5: أنا عبركم اليوم أقول بشكل يعني واضح، إذا كان المواطن العادي يكرم كل هذا الكرم، شركاتنا الكبيرة المستفيدة من الشعب الفلسطيني، ما هو واجبها؟ عليها أن تلحق بالركب أنا برأيي، وأن تكون هي المبادرة، وأن تكون هي الحمالة لحالة العفو، لأنه للأسف أخي الكريم أنه هاي الشركات جزء كبير من المطالبات تقع على عاتق نسائنا وبناتنا وأخواتنا وفيها أوامر حبس، وهذا يتطلب من الواجب أن يتطلب أن يكون هناك نظرة حقيقية لإعادة جانبين. الجانب الأول نظرة إلى ميسرة في ظل الأوضاع الحالية اللي بنعيشها، يعني بمعنى نطور روحنا. والجانب الثاني يجب أن يكون هناك مساحة من المسامحات، واليوم فيسجل في ذاكرة الشعب الفلسطيني كل شركة وقفت مع أولاد البلد في ظل أسمة البلد وسيخلص ذكرها. أما الشركات للأسف التي يمكن أن تختار المضي بذات السياسة فهناك إشكالية. نحن في واقع كارثي للغاية. لا يمكن أن نتعامل مع الواقع الفلسطيني هذه الأيام كما تتعامل اليوم هذه الشركات مع الواقع الفلسطيني على إنه سنغافورة. إحنا مش سنغافورة ولا إحنا ما قبل 3 سنوات. نحن لدينا الآن 50% من اليد العاملة على الأقل في فلسطين بدأ عادت بدون عمل، والخمسين الأخرى هي بتأخذ نص راتب. هذا الموضوع بده إعادة نظر، بده إعادة أنسنة المطالبة وأنسنة الحق. اليوم إحنا مهم أن نطلق مصطلح جديد الآن في الخطاب الاجتماعي، أنسنة الحق.
0: نعم أستاذ علاء، يعني كل الاحترام لهذه المبادرة، هل في وقت محدد لنهاية هذه المبادرة يعني، ولا المبادرة مفتوحة ستبقى؟
5: والله كل يوم أنا بقرر أنهيها، ولكن تجد أن هناك طوفانا يصر عليك بالمسامحة. نعم. فنحن مستمرين حتى يقول لنا الناس بطلنا نسامح.
0: نعم يعني كل المحبة. سؤال أخير ربما، يعني أم محمد بتسأل بتقول بالنسبة للشركات الكبرى الاتصالات الكهرباء ما إلى ذلك، بتقول إذا كانت فاتورة واحدة بقطع الخدمة، يعني ما في ديون كثيرة للمواطنين لهذه الشركات
5: للأسف في أوامر حبس على 40 شيكل.
0: نعم لكن بتتسأل بتقول يعني الجامعات المدارس الخاصة اللي كثير ناس مديونين إلها، هل طرقتم أبوابها من ضمن حملة التسامح؟
5: نحن منذ بداية الفصل الدراسي ونحن نطالب الجامعات أن تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية.
0: نعم.
5: على جانبين، الانتباه لسعر الساعة وهو مهم، الجانب الثاني التبسيط، والجانب الثالث الديون أن تترك لحين حتى تعود الأوضاع بشكل طبيعي.
0: نعم نتمنى بالفعل أن تبقى هذه الحملة، وبالفعل يعني ربما كلمة شكر ومحبة لكم أستاذ علاء على هذه المبادرة الطيبة الخيرة، وإن شاء الله دائما في ميزان حسناتكم الإعلامي علاء الرماوي مطلق حملة سامح لله. شكرا كثير، يعطيكم ألف عافية. شكرا. شكرا. ونحن مباشرة إلى الفاصل، ابقوا معنا.
6: راديو موال

0: لأنه ما فيش زي الكاش. جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال.

0: الجميع, ودائما بنقول مساء الخير ايضا لكل اللي بتواصلوا معنا من كل مكان. حابين نمسي فقط على صديقنا حنا شقير من القدس, الله يسعد مساك, وصديقنا احمد الشناوي صاحب مكتبه الشناوي بالقدس, الله يسعد مساك وبالخير والمحبه. الو مساء الخير.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: يعطيك العافيه اخويا عثمان,
0: الله يزيدك الف عافيه. مين معي؟
1: اسمعكم سعد.
0: عمر سعد, تفضل أخي عمر.
1: حياك الله يا أخوي عثمان.
0: تحية تحية, تفضل.
1: احنا بالنسبة لنا للشوفرية يا خال عثمان نطلع, الواحد بيقول يا الله احنا طالع الواحد تنزك, مش طالع لا يسوي طواش ولا يسوي يتكاتل مع العالم يا أخوي عثمان.
0: صدقت.
1: نطلع بنشغل السيارة بنقول يا الله, ونطلع بنقف على الدور زينا زي الناس, وبنحترم الصغير قبل الكبير, بس مش بنطلع نمسير نطاوش بعض ونعجب على بعض ونسب على بعض. منطقيا قدام الناس هذا مش منطقيا. لا احنا ليش لانه شوفرية لازم نحترم بعضنا.
0: 100% كلامك, والله كلامك.
1: والأخ أبو شادي على راسي, والشرطة والحكومة على راسي, احنا من كل شلاء وماشيين احنا تحت القانون مش فوق القانون. احنا تحت القانون وبنمشي زينا زي الناس اللي بتمشي وما بنتعدى على الناس.
0: كل الاحترام, كل الاحترام للصديق عمر.
1: اجي اخونا عم ابو شادي قال هيك هيك الشغل على الجامعه, وقلنا له يا سيدي بتفصلوا انتوا والحكومه والشرطه على راسي من تحت على راسي من فوق, مش مشكله.
0: كل الاحترام.
1: ادينا صرنا نحمل اواك, بدي احمل غصب عنك, اواك بدي اضربك, اواك بدي اكيم, اواك بدي احوط. ما عدنا كلنا عم بنطلع من هالسيارات وبنمشي, احنا مش جايين الكاتل يعني, احنا ما احنا جايين كاتل.
0: نعم
1: احنا طالعين نقصد باب الله. أنا طالع نضرب بعضنا احنا على 10 شيكل و20 شيكل. قلت عمل بالنسبة لها شغلت سيارتي وسحبت حي وروحت عشان ما سببش وجعة راس ولا تقاتل مع العالم.
0: نعم هذا عند الجامعة؟
1: عند الجامعة. احنا يعني كل يوم نسوي مشكلة, قال يا عمنا نشتغل هيك, كل عم احنا جاهزين مش مشكلة, بس احنا قاعدين نرفع نحذر حالنا غادي قدام الناس قدام الطلاب قدام الطالبات. مش منطقي, احنا شوفرية لازم نحترم بعض نحب بعض. أنا مش لا بدي عادي التاكسي هذا ولا بدي عادي التاكسي هذا, كل واحد خطة بيشتغل عليه بس لا أزود ولا أقل يعني, إحنا هذا اللي بندور عليه. واشتغلنا مع بعض, إذا اشتغلنا مع بعض مش خالصين, وإذا ما اشتغلناش مش خالصين. وين نروح؟ وين نروح؟ شو نسوي يعني؟ ما أنت شايف الوضع زي العامة ومش عارف إيش, وبدنا نشتغل واحد يجمد أجناسه مصروف ضارة ترخيصة أمينة خراب السيارة يعني, والسولر من أخرى يعني فوق روسنا. وين بدنا نروح؟ وين شو بنسوي يعني؟ مش محترمين بعض من مرة على الآخر يعني على النهار. أباك بدي حمل أباك بدكي يعني يعني إشي لا إش مش بعرفش عن الشغل هذا ذي شيء. مشينا زي ما بدهم هم, ويا عمي كلام شادي خلاص لازم تمشوا نظام واحد. قلنا لي يا عمي ولا ضالين أمين, بس خلاص ما حد أزود عن هيك ما بنقدرش. إحنا إذا فيها مشاكل وفيها طواش إحنا نشتغلش الشغل هذا.
0: زين إن شاء الله خير.
1: الخط يعني إن شاء الله يعني عارف الكل بيعرفنا الأرطاس.
0: إن شاء الله خير أخي عمر, إن شاء الله خير. وهي الشباب بيعملوا على إن شاء الله أن هالأمور رح تعود أطيب من أول إن شاء الله. شكرا شكرا أخي عمر, الله يكون معك. شكرا كثير,
1: حياك الله.
0: شكرا كثير. ودائما بقول أن الناس الواعيين الناس اللي ما شاء الله عنهم موجودين دائما على كل الخطوط, يديم عليكم الصحة والعافية دائما. أبو يوسف يسعد مساكن, محمود مساء الخيرات. ودائما بنمسي على كل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان, وإن شاء الله دائما بتضلوا بصحة وعافية. وهدات البال دائما نتمناها للجميع, جميع متابعينا وين ما كنتوا وين ما توجدتوا, يسعد مساكم. بروح لاتصال. ألو مساء الخير.
2: ألو
0: يسعد مساك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطي العافية أخ عثمان.
0: الله يزيدك عافية يا رب. مين معي؟
2: أخ عثمان بحكي معك, شفير عمومي بيشتغل خط سيرفيس الديشة, أبو عدي اسمي.
0: اتفضل أبو عدي.
2: أخ عثمان بالنسبة لقضية السفريات الخاصة إحنا بنعاني منها من زمان زمان زمان.
0: نعم.
2: الشفرية إجمالا كلهم بيعانوا من قضية السفريات الخاصة. يعني شفير السيرفيس, شفير السيرفيس بدي يطلع فهذاك اليوم يشتغل يجيب لقمة عياله, بلاكي واحد من السفريات الخاصة بناطحة على لقمة عيشة, بوقف قدامه وبصير يحمل سيرفيس وبكله أنا خاوة بدي أشتغل, أنا خاوة بدي أشتغل. ما بطلع الكلام هذا إلى تغيير السفريات الخاصة. لو كل واحد من السفريات الخاصة بلزم بمكتبة بصير الشيء ذا، ما بصير هذا. احنا من زمان زمان بنعاني من قضية السفريات الخاصة، من شغلهم جميعهم، هم احنا بنعتبرهم اخوتنا واحبانا واصدقائنا، بس مش بالصورة الموجودة على الخط حاليا. حاليا بكون شوفير الطلبات، محمل طلب، محمل طلب، وفوق ان محمل طلب بيجي بقدامه بلاقي ركاب اثنين او ثلاثة بصير يزاحم في شوفير السيرفيس عليهم وبخذهم خاوة، خاوة بخذهم. وهذا الشيء خطأ، يعني حرام الكلام هذا. ليش؟ لأن زي ما احنا بدنا نتعايش هم يتعايشوا، بس احنا خطنا هو الأساسي خط بيت لحم الدهيشة. إذا احنا بدناش نطلع خطنا ونشتغل من بداية الخط لآخر الخط، إذا نصف سياراتنا على الرف ونخلي إخواننا سفريات الطلبات الخاصة يطلعوا يشتغلوا بالنيابة عنا، يعني بصير مش صح. فأخونا أبو شادي رئيس النقابة في محافظة لحم يعني حط النقاط على الحروف بالنسبة لجميع المركبات الشغالة مكاتبها خارج نطاق المحافظة واللي بيشتغل داخل المحافظة. فإحنا بنرجو من النقابة، نقابتنا الموقرة وعلى رأس الأخ أبو شادي، وبنرجو كمان من الشرطة، من الشرطة اللي هي الآلة التنفيذية، إنها تحط حد المسائل هذه والنقاط هذه ونتعالج الموضوع بشكل جذري. ما يظلش شوفير السفريات الخاصة يزاحم فينا على قوت يومنا وعليكم عيالنا.
0: شكرا أبو عدائي، شكرا. وبروح لك كمان اتصال. ألو، مساء الخير.
3: مثل مساك أبو صايا محمد معك.
0: الله يسعد مساك، تفضل أخي أبو محمد.
3: هذا أبو صايا يعني هو موضوع قديم جديد يعني.
0: نعم.
3: بس كثير بنعطى يعني أهمية بالغة، مع أنه هو يعني بسيط جدا. يعني أنا بسك يعني أنا مثلا شوفير الطلبات بسك مع الأخ خليل اللي هو شوفير سيرفيس، إنه يعني حتى السيرفيس نفسه إذا أنت وديت الطلب رجعت براكب وهيك مش راح يعني يقول لك والله وين رايح، ولا راح يصور ولا راح يسويك يا أبو الطيب. بس إحنا حتى أنا كشوفير الطلبات أنا ضد فريد الطلبات اللي وطبعا ما يعني بنعده على الأصابع، يعني لا يتجاوزوا الأصابع الإيدين الثنتين اللي هم يا أبو قصي يعني مستلمين هم الخط صباحا لمساء.
0: نعم.
3: يعني ما ظلش اللي يدهن نفس يعني جنحان أسود. هذا إشي أنا ضد، أنا كشغل طلبات ضد هذا الشخص اللي هو ساعة السيرفيس اللي بيستلم الخط. أما واحد ودانا طلب رجع براكب كده يعني هذا ساعة الدهيشة نفسه يعني بيقول لي عمي روح الله يرزقك مش متطلع لك. ونفس الوقت أنا لما بيجي الدهيشة بصح له طلبه، وإحنا بنعرف يعني بعض مين اللي طلبوا مين السيرفيس، يعني لما بتيجي الرزقة احنا بنقدر نعرف مين. فأنا ما كمان ما بطلع له برضه الله يرزقها، بس كمان مش انه انت تسلمها يعني زي ما بيقولوا يعني خمسة بلدي
0: وسلام
3: يعني دوام رسمي، يعني يعني لو طلب عدار صلاح جات لك براكب يعني ها يعني ما مش راح يعني تنهد الدنيا وهيك. فهي هي بروح الاشي يعني بالنسبة للجامعات مفروض يكون في يعني لو حتى استثناء الموضوع بسبب الوضع الموجود والهيك انه يكون في يعني مرعاة، لو مثلا يكون يعني سيارة من الطلبات سيارة من السيرفيس يعني يكون في تعاون بهذا الموضوع بين ما نشوف الامور كيف بتكون، يعني لانه هي الدنيا فاتحه ما حدش كان يطلع نهائيا يعني فكان لا احنا ولا هم ملحكين على الناس وملحكين على الشغل. يعني يعني كان البراجت برضه فريق معنا وهو حاليا أصلا موجود يعني وباخذ طلبات كمان. هذا الشيء المفروض ابو شادي انه هو يعني يكون له الاعتبار، لان هذول هم يعني لهم كمان دور تاثير يعني كمان علينا. اما احنا والسيرفيس يعني بنضل اخوه وبنضل يعني زملاء، واحنا ولا يمكن ان نرفع اصوات مع بعض او حتى ايدينا على بعض في مكان، لو ان كان الطلب 100 ولا 200 شكل يعني استحاله في هذا الشيء انه يصير. فبقول لك ان الموضوع بس بدا بعض من الشفريه من عندهم ومن عندنا ولا يتعدوا اصابع اليد انهم بكون بس يعني انهم ينضبطوا، ولا ذاك الشفريه يعني حرام يعني من السيرفيس او من الطلبات او حتى من الخطوط الثانيه يعني ما شاء الله عليهم يعني.
0: شكرا شكرا محمد.
3: يعني
0: نعم.
3: يعني كل واحد
0: يورث فيك كل الاحترام. شكرا محمد، شكرا. سعيدين جدا بهذا الكلام الطيب من اخونا ابو محمد واخونا ابو عدي واخونا عمر. ربما الكل بيتحدث يعني في نفس السياق، في مشكله في مشكله. الناس بيقول يعني اخونا محمد عساكر الله يسعد مساك بيقول المشكله، هي المشكله موجوده لكن يجب أنها تحل. محمد الشاعر يسعد مساك, المشكلة فعلا موجودة ويجب أن تحل هذه المشكلة. ألو مساء الخير.
4: نعم
0: مساء الخير, من معي؟
4: مساء الخير, معك ممثل خط جناتة.
0: ممثل خط جناتة أبو إيش معي؟
4: نعم أبو داود.
0: أبو داود الله يسعد مساك أبو داود. أبو داود
4: نعم
0: أسمعني من التلفون, أنساك من الراديو.
4: طيب ماشي, نبعتها
0: أبعد عن الراديو. تفضل يا أبو داود, شو القصة أبو داود؟
4: نعم
0: أسمعني من التلفون وأنساك من الراديو. شو يا أبو داود؟
4: ألو يسعد مساك.
0: الله يمسيك بالخير, هلا أبو داود.
4: شو الأخبار؟
0: الله يحفظك يا رب
4: حبيبنا. معك ممثل خط جناتة.
0: كل الاحترام لك ولجناتة الغالية, تفضل
4: يا سيدي. أنا بالنسبة كل احترام لشفريتك سياسة سواء ديشة ولا طلبات, بس اللي بعانوا منا استعين السرفيس ديشة, احنا بنعاني منا الله وكيلك طول اليوم.
0: شو بتعاني ديشة؟
4: بتعدوا علينا تعيني ديشة, بتعدوا علينا يا طلبات.
0: الطرفين بتعدوا عليكو؟
4: يقدمنا احنا شكوى باسم الخط وباسم الشفرية عند مدير الشرطة أبو الحارث, ما قصرش أبو الحارث, وأبو شادي برضو ما قصروش, لكن احنا الشغلة شوية بدها متابعة, بدها اهتمام شوي.
0: أبو داود
4: يعني احنا تصدقني أقسم بالله إن مرات الواحد بده يدشر السيارة ويروع الدار ويقعد في الدار من قلت الشغل ساكيف. أول إشي في إن ركاب الصبحيات من الساعة 7 للساعة 9 هذول ما بيعرفوش إلا التاكسيات عشان نوصلهم المحل اللي بدهم إياه.
0: نعم.
4: فإحنا بتعرف إحنا ما شاء الله الصلة رخيصة عندنا, يعني ما بنقدر نتعدى باب الدير تاكيف ولا نمشي مع المواطن وين ما بده يصل نروح نوصله.
0: نعم.
4: في عندنا إحنا نقطة خط باب الدير, في عندنا تاكسي مثلا ديشة من باب الدير بودي على باب الزقاق على القبة على ديشة على الدوحة.
0: صحيح.
4: عشان الاخراني يشتغل تأكيد. فإحنا المشكلة انه في عندنا تاكسيات ما شاء الله, يعني الريف الشرقي كلهم اكثرهم دهيشة وطلبات, يعني عندك من الساعة 7 الصبح للساعة 9 هذول كل واحد بده يطلع بده يحمل 4 ركاب, فالركاب هذول اللي بطلعوش معنا الصبح بدهم يضطروا يستنوا هذول الشفرية عشان يخذوهم معهم يوصوهم عوين ما بدهم. وانا بطلع براكب ركبين على بيت لحم, سيارة بتكلفني كل يوم كل مشوار بلف في جناتة لبيت لحم بتكلفني 18 شيكل, بدي انا اطلع 4 ركاب ب 20 شيكل عشان ما اخسرش النقلة. لما انا بطلع 3 نقلات ب 3 ركاب وركبين, انا شو انا بس مين يجي يقول لي تعال بدنا نساعدك بدنا نساعد معك في الصدر. شايف احنا كما حكي هذا مع ابو الحارث الله يمسيك ويمسيه بالخير, زلمة محترم وما شاء الله عليه, قلنا له يا عم التاكسي لو بحملش الراكب احنا الراكب الطريح يطلع معنا. بس زي ما تقول التاكسي ابو اليتامى الحنون اللي بحمل الراكب, الراكب ما عمره شو طلع, يعني في مره تمرق عن الراكب مشورين لمن الراكب او ثلاث لمن يجي التاكسي ابو اليتامى يحمل يودي وين ما بده. لو التاكسي بحملش هذا الراكب انا بضطر التاكسي يطلع معي. شايف كيف؟ احنا اللي بدنا يا زي تاكسي دهيشة ما بطالب يحمي خطة, احنا برضو عنا مطالب, بطلنا نشتغل يا عمي والله بطلنا نشتغل. يعني احنا في تاكسيات بيحمل الراكب 10 شكل من باب الدير ودينا على جناتة عشان بقول لك وانا راجع بجيب معي 3-4 ركاب, انا سويت 30 شكل. وفي تاكسيات بصفين باب الدير وهنا مراحات نفس الشيء بحمل النقلة, واحنا هنا تعال تفرج علينا نغرب شو بصير فينا من روح فاضيين, في بعضنا من روح فاضيين. طب ليش؟ طب ليش؟ أنا اليوم في تاكسي وقف بقول له شو بتسوي؟ خطة طلبات. بقول لي أنا هذا خطي. بقول له ليش خطك؟ أنا سرفيس شو طلبات حمل 4 ركاب. بقول لي أنا أبدا منك. بقول له ليش أنا أبدا مني؟ يعني خليني أفهم, خليني أنا أفهم الصورة. بقول لي أنا أبدا منك, أنا مثلا سكان زعترة, قلت له وأنا والله ما شاء الله سكان لعبيات والله بعاد عن بعض شوي, بس أنا معي سرفيس هو مع طلبات. شاكيف يعني تبجح من كل يعني مش سائل الجنري. قلت له سيدي أنا وياك القانون. فإحنا بدنا من سياسة الشرطة على رؤوسنا من فوق والنقابة إن سوينا حل. والله منعاني كثير يشهد الله إننا منعاني كثير من هذا الموضوع. كيف؟
0: وصلت الرسالة أبو داود، وصلت، هذه ربما بحاجة إلى حل إن شاء الله. شكرا أبو داود، شكرا، شكرا أبو داود. من أبو داود بنروح لاتصال. ألو، مساء الخير
5: أبو قصي، يسعد مساك.
0: الله يمسك بخير أبو محمود.
5: شو أخبارك صديقي؟
0: الله يحفظك أبو محمود، تفضل أبو محمود.
5: والله أنا بستمعك هالرود وهالشباب الطيبة اللي بتحكي وهالحمة المسامحة اللي قبل.
0: نعم.
5: يعني إحنا لازم نطلع لبعض بنظرة إنه يعني في مسامحة، يعني نعم. إحنا قاعدين بنطالب في العالم سامحنا، وإحنا بنطلع لبعض أخذك أخذ راكبي وأخذك أخذ راكبي، يعني الناس ده تعيش في النهاية أبو قصي. نعم. واللي بعدلش حاله ما حدش بعدله، هو سواكين عمومي جيش، جيش كامل، يعني بقدرش الشرطة تضبط كل واحد حط له شرطي يعفوك راسه. انت لازم تعدل حالك من حالك عشان انت امورك تمشي، بس في النهاية احنا في وضع بنمر مأساوي من 7 اكتوبر لليوم. بكفي الواحد اذا جاب ربطة خبز لأولاده وسطر حاله، اكبر نعمة من الله، مش وقت غناء ولا وقت تجميد مصاري ويعني ان الواحد يقول هاي هاي. الحمد لله رب العالمين، احنا هيلا بنسوي 20 شيكل 50 شيكل، غيرنا مش قادر يسوي ولا حاجة. انا بقول لاخوتي الساكين، بقول لاخوتي الساكين كلهم اللي بعتبرهم اخوة واصدقاء وحبايب، يعني ابن جناته اذا طالع سيارة الدهيشة من جناته طالعة على بيت لحم، لا كراكب في الطريق، خي غمض عينه، مش طالع جناته خصوصي عشان يحمل، او طالع على حسان عشان يحمل من حسان، بس الاصل الواحد يخلي يعني عينه في نظارة كيف بيحكوها.
0: كل احترام ابو محمود حبيبنا ابو محمود،
5: لازم احنا نحب بعض. بس اسمح لي في شغلة ثانية بدي احكي لك اياها بعد اذنك يا
0: ابو، عشان ما فيش عندنا وقت كفاية ابو محمود باختصار حبيبي.
5: ثانية بعد اذنك.
0: نعم.
5: بدي بالنسبة لشارع بيت جالة، هذا البنزين نزلت غزال اللي نعم. بيطلع على بيت جالة.
0: نعم.
5: لا شمال ولا يمين، بروح دغري. كله شجر، معظمه شجر، والشجر طالع على الشارع على البنكيت. يا ريت لو تحكينا مع البلدية.
0: إن شاء الله.
5: إنه يعني شو المناسب.
0: شارع غزال، أي أي أي شارع بالضبط؟
5: انزل من نزلت غزال.
0: نزلت غزال.
5: لا شمال كمل دغري كأنك بدك تطلع بيت جالة، بعرف شو بيسموه الشارع هذا.
0: راح نتابع مع رئيس بلدية بيت جالة ان شاء الله، بكره ان شاء الله راح يتم ازالته. انا راح احكي الليله مع رئيس البلديه وان شاء الله راح يتابع الموضوع.
5: الشجر طالع على الشارع.
0: ولا يهمك، وصلت الرساله ابو محمود، شكرا كثير
5: حبيبي.
0: شكرا، شكرا محمود. الو، مساء الخير.
6: يعطيك العافيه اخوي عثمان.
0: الله يزيدك عافيه. مين معي؟
6: معك سائق تاكسي.
0: اتفضل اخي السائق.
6: اخوي عثمان، اول شيء بحب اوجه تحيه لابو سند على الدايه على عبيات،
0: كل الاحترام،
6: زعيم شفريت طلبات خاصة.
0: نعم.
6: وبحب أوجه تحية لأخونا خليل زواهرة، الأمانة كلامه محترم جدا جدا، وكلامه عادي، يعني ما فيش فيه عنصرية لا للسائق السرفيس ولا لسائق الطلبات الخاصة. كلامه موزون ومتواضع.

0: رزق للكل والله مقسم الرزاق، ومش بحاجة إن واحد يأخذ من رزقتي عشان يعطي تاكسي السرفيس أو يأخذ من رزق السرفيس عشان يعطي تاكسي الطلبات. هذه أرزاق مسجلة محسوبة عند ربنا يا سيدي يا عثمان.
1: كل الاحترام، كل الاحترام صديقي.
0: وبعدين لما يعني بصير عرس بنلاقيهم واقفين في صف الدعية مع بعض، شفريت السرفيس وفريت الطلبات. لما بصير عزاء بنلاقيهم كلهم بعيد، الله يبعد الشر عن الجميع، بنلاقيهم كلهم راحوا يعزوا، سواء اللي توفى أبوه سرفيس أو طلبات، الكل بروح يعزيه. يعني إحنا إخوة ولاد عم وأصحاب وقرايب ونفس البلد وعايشين في نفس الوطن وفي نفس المحافظة، وكلنا بنحب بعض، فيش بيننا لا سمح الله كره أو عداوات شخصية.
1: كل الاحترام، شكرا.
0: ما تخلي موضوع الرزق يسوي عداوة بينك وبين أي إنسان، لأن الرزق محسوب ومسجل عند ربنا.
1: نعم، شكرا كثير، الله يكون معك. شكرا كثير،
0: ألف عافية
1: أخي. الله يكون معك، شكرا. معنا كمان اتصال. ألو، مساء الخير.
2: مساء النور، يعطيكم العافية،
1: أحفظك ربي. أبو الأيسر،
2: أنا متأسف إذا كان في يكون إزعاج حوالي لأنني في سوبر ماركت عزيزي.
1: تفضل أبو الأيسر.
2: بس بدي أعرج لحملة
1: مسامحة
2: والديون والمسامحة وكذا. طبعا الله يجزي الجميع ألف خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتهم وصدق عنهم عن ذويهم وعن أهلهم ووالديهم. عزيزي،
1: نعم.
2: الناس اللي بيكون في الأعمال هذول هم النخبة الطيبة من أبناء الوطن.
1: نعم،
2: شايف كيف اللي ما زال فيهم الخير، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني وارد الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة إن شاء الله، شايف فيه. فما بنقطع، فهذا إشي معهود في شعبنا الطيب. هسه بخصوص الشركات، عزيزي هاي شركات دخيلة، ما حدا يتوقع من تبعين أجيال ولا تبعين بغض النظر شركات اتصالات أو بنوك إنهم يجي سامحوا.
1: نعم،
2: هاي يا عزيزي شركات دخيلة، المستثمرين منهم يهود ومنهم أمريكان ومنهم أوروبيين ومنهم منافقين ومنهم دخلاء على الشعب.
1: نعم،
2: فما حدا يتوقع من واحد مغذى بالحرام إنه يشفك عليه أو يسامحه. هاي الجواب بس، مش إيش ثاني يا عزيزي.
1: يحفظك ربي أبو الأيسن، دائما سعيدين بهذا الصوت الجميل. شكرا كثير،
2: أشكرك عزيزي.
1: نمسي على الصديقة، صديقة البرنامج ناشدة جبران، يسعد مساكي ناشدة. أبو يوسف، شكرا كثير أبو يوسف. دكتور معن محافظة، نادي حسن، علاء معالي، محمد عودة، يسعد مساءكم. أحمد محمد، ناصر عساكرة، يسعد هالمساء. محمود سليمان بيقول الله يهدي البنوك الفلسطينية وتدخل الحملة. حمزة زبون، محمد إسماعيل جبر زبون، الله يسعد مساك بالخير والمحبة. محمود الحاكم، يوسف مشاعلة، كل الأصدقاء اللي بيتابعونا يسعد مساكم، وتحية محبة لكل أبناء شعبنا المعطاء. شكرا لكل من تواصل معنا. فهمي صالح، شكرا كثير. نترككم دوما في حفظ الله. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
3: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
4: حديث البلد مع عثمان صلاح.
5: من حقك تحكي.
6: بدنا مصاري يا أخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر سكر الدنيا وخلص، سكر كمان مرة.
5: من حقك تشكي.
7: بس بيأسوا في الشهر، طب العالم مشاكي شوكل يا عثمان، يعني هو بدهم شلحونا أواعينا، يعني خلينا نهيج بس وين نهيج كل المناطق كورونا.
5: أنت مواطن في هالبلد،
7: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتهووه، تروح جرى رئيس وزراء مش فاكرين عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
5: لكن وين المسؤول؟
6: يعني مهزلة، مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين إشي للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء، وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لافت ويصرح بالتصريح هذا، بس ليش عندهم الجرعة اللي يحكوا الكلام؟
5: صوتك بوصل وممكن يغير.
8: أبو قطي يعني إنك تستحمل الناس، يعني بتشغلها أبو قطي، كل احترام، بس أبو قطي فيش ولا برنامج، كل بيت لحين بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد فيش تقول له إلا بس على راديو موال.
5: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

أو يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحاله.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. موال
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: نرى اليوم انطلاق خدمة هارون والكهنة والمراسم اليومية لخدمة الكهنة. بالرغم من أن الشخص مولود من نسل هارون، إلا أنه لا يصبح كاهنا إلا بعد تكريسه. في الواقع سنتحدث كثيرا عن التكريس اليوم، فابقوا معي أحبائي.
3: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام. أنتم وأنا على موعد جديد الآن مع حلقة أخرى من حلقات كنوز الحكمة، وذلك برفقة الأخ سهيل موسى، فأهلا بكم. قال أحدهم: زرنا في أحد الأيام قصور جنوة، وكنا نمر من حجرة إلى حجرة حسب إرشاد المرشد، ورأينا رسومات لا عدد لها ونحتا كثيرا. ثم دخلنا إلى حجرة تكاد تكون خالية، فلا شيء معلق على الحوائط ولا شيء مفروش على الأرض، وكل ما فيها كان بضع مناضدة مرصوصة. ثم أخذنا المرشد ووجهنا إلى الحائط الأمامي، وهناك وجدنا إطارا بداخله لوح من الزجاج. نظرنا خلال الزجاج فوجدنا كمنجة موضوعة بكل حرص على حامل، وسمعنا المرشد يقول: هذه كمنجة باجيني التي تجلت عليها موهبته الموسيقية. تأملناها مليا ورأينا لونها الحي ومنحنياتها القوية، ورأينا كل ما يحيط بها. ثم سمعنا عن قيمتها التي لا تقدر بمال، فأطلقنا لأنفسنا العنان لنتخيل لمسات هذا الموسيقار العجيب. ماذا يكون شعورنا لو كان هو بيننا بنفسه الآن في هذه الحجرة الخالية؟ ثم رجعنا بأفكارنا لنقول لأنفسنا: لو كان باجيني هنا لما استطاع أن يفعل شيئا، لأن الآلة في سجن فلا يقدر أن يمسكها ولا حتى أن يلمسها بأصابعه مهما كان سحر هذه الأصابع. وكأن الكمنجة أيضا لا تقدر أن تطاوع صاحبها ليخرج منها أحلى أنغامه، إنها لا تملك أن تمنح صاحبها فرصة.

أخي المستمع، هل لنفس السبب لا يقدر الله أن ينتفع بك؟ لابد بالرغم من كل ما بك من استعداد ورغبة أنك غير مسلم ومكرس له. لما لا تأتي إلى الله وتجعل نفسك قريبا من يد الله ليستعملك؟ لا يكفي أن تكون قريبا من الله بمعنى أنك معلق على الحائط، بل يجب أن تكون قريبا من الله أي تحت يده مباشرة ليستخدمك، وهذا معنى أن تعطي الله فرصة.

إن المسألة غير متوقفة على مقدار ما نمتلك من عند الله على مقدار ما يمتلكه الله من عندك. صديقي، لقد وهبت قلبك مسرات كثيرة، فهل شبعت؟ وأعطيت نفسك فرصا للطموح، فهل وصلت؟ ودأبت على جمع المال، فهل اكتفيت؟ ليتك تجلس ولو لدقائق لتفكر لأجل حياتك كلها، واحكم على نفسك بكل أمانة، أي مؤمن مسيحي أنت؟ هل حياتك مسلمة للمسيح ومكرسة لشخصه؟ وحين تصل إلى هذا الوضع وتعلم أنك مدعو حيث يكون الله، فستفرح وتسر لأنك ستسلم نفسك للرب وتكون قريبا منه لتعطيه فرصة، لأن الله القدير على كل شيء لا يقدر أن يعمل شيئا بنا إلا إذا سلمنا له أنفسنا وكنا قريبين من يده.

0: والآن إلى الأخ سهيل موسى ودراسة متجددة في سفر اللاويين.
1: يطيب لي مستمعي الأحباء أن نجتمع من جديد لندرس الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم لي. أنتم أعزاء على قلبي وأحبة مشواري. نواصل اليوم تأملاتنا في عملية تكريس الكهنة، ونقرأ فورا من الأصحاح الثامن من اللاويين من العدد الرابع عشر وحتى الحادي والعشرين.
0: ثم قدم ثور الخطية ووضع هارون وبنوه أيديهم على رأس ثور الخطية فذبحه، وأخذ موسى الدم وجعله على قرون المذبح مستديرا بإصبعه، وطهر المذبح، ثم صب الدم إلى أسفل المذبح وقدسه تكفيرا عنه، وأخذ كل الشحم الذي على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمهما، وأوقده موسى على المذبح. وأما الثور جلده ولحمه وفرثه فأحرقه بنار خارج المحلة كما أمر الرب موسى. ثم قدم كبش المحرقة فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش فذبحه، ورش موسى الدم على المذبح مستديرا، وقطع الكبش إلى قطعه، وأوقد موسى الرأس والقطع والشحم. وأما الأحشاء والأكارع فغسلها بماء، وأوقد موسى كل الكبش على المذبح، إنه محرقة لرائحة سرور، وقود هو للرب كما أمر الرب موسى.
1: كان الثور ذبيحة الخطية لرئيس الكهنة، وكان بإمكان بنيه الأربع أن يكتسبوا لأنفسهم هذه الذبيحة أيضا. كانت خطاياهم تنتقل إلى الذبيحة، كانوا خطاة بالرغم من أنهم في خدمة الله. وإذا أجريت مسحا لكلمة الله فستجد أن رجال الله كانوا دائما واعين لحقيقة كونهم خطاة. يقول المرنم: لأن شرورا لا تحصى قد اكتنفتني، حاقت بي أثامي ولا أستطيع أن أبصر، كثرت أكثر من شعر رأسي وقلبي قد تركني. هل تشعر يا صديقي أنك هذا النوع من الخطاة؟ إذا كنت كذلك فإن الله يستطيع أن يفعل شيئا من أجلك. وتذكر بأنك لو لم تمرض كثيرا فلن تذهب إلى الطبيب. إذا كنت غير متأكد من حقيقة كونك خاطئا فأنت غير مؤهل للذهاب إلى المسيح، لأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل. صديقي، إذا كنت تنوء بحمل الخطية فدع غيرك يحمله عنك. هناك شخص يقول لك: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. ولا تحاول أن تخدع الله، فهو يعرف كل شيء عنك، لذا فأنصحك أن تقول له كل شيء. المراسم التي قرأناها تعتبر لا شيء إذا لم نفهم الدرس الروحي من ورائها. هي نفسها المتبعة لذبيحة الخطية، مع استثناء واحد، أنهم يضعون الدم على قرون مذبح النحاس بدلا من مذبح البخور. كان لابد من تكريس المذبح المخصص للذبائح الدموية. هذا ليذكرنا بأنه لا استحقاق في خشب الصليب أو مادة الصليب، بل الاستحقاق هو في الذي علق على الصليب وصار خطية لأجلنا دون أن تلوثه الخطية. كل ما عمل عمل أيضا بأمر من الرب. بعد ذبيحة الخطية تأتي مراسم ذبيحة المحرقة، لأنه من المستحيل أن نفهم كمالات المسيح واستحقاقاته إلا بعد أن تحل مسألة الخطية بطريقة ترضي الله. ذبيحة الخطية تمثل ما عمله المسيح لأجلنا على الصليب، وذبيحة المحرقة تحكي عن شخص المسيح. لا يمكنك أن تعرفه إلا إذا أتيت إليه أولا من أجل خلاصك. لقد دفع جزاء خطيتك، وهذا هو الأهم. في الواقع الشركة في العهد الجديد تعني الاشتراك في أمور المسيح، ولا يشترك في أشياء المسيح إلا المخلصون بالدم. كان على الكهنة أن يدخلوا داخل القدس ليروا أمجاد ذلك المكان، أما الخارج فلم يكن جميلا. هكذا فإن العالم لا يرى جمال المسيح من الخارج، بل ويرفضه، ولكن ابن الرب يرى جماله وأمجاده كل يوم. نتابع القراءة الآن من العدد 22 وحتى 30 من الفصل الثامن.
0: ثم قدم الكبش الثاني كبش الملء، فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش، فذبحه وأخذ موسى من دمه وجعل على شحمه أذن هارون اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى. ثم قدم موسى بني هارون وجعل من الدم على شحم أذانهم اليمنى وعلى أباهم أيديهم اليمنى وعلى أباهم أرجلهم اليمنى، ثم رش موسى الدم على المذبح مستديرا، ثم أخذ الشحم الألية وكل الشحم الذي على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمهما والساق اليمنى، ومن سل الفطير الذي أمام الرب أخذ قرصا واحدا فطيرا وقرصا واحدا من الخبز بزيت ورقاقة واحدة ووضعها على الشحم وعلى الساق اليمنى، وجعل الجميع على كفي هارون وكفوف بنيه ورددها ترديدا أمام الرب. ثم أخذ موسى من كفوفهم وأوقدها على المذبح فوق المحرقة، إنها قربان ملء لرائحة سرور، وقود هي للرب. ثم أخذ موسى الصدر وردده ترديدا أمام الرب من كبش الملء، لموسى كان نصيبا كما أمر الرب موسى. ثم أخذ موسى من دهن المسحة ومن الدم الذي على المذبح ونضح على هارون وعلى ثيابه وعلى بنيه وعلى ثياب بنيه معه، وقدس هارون وثيابه وبنيه وثياب بنيه معه.
1: كبش التكريس هو في الواقع كبش ذبيحة الإثم. لم تعمل هنا أي ذبيحة سلامة، لأن الكهنة كانوا في المكان المقدس مكان الشركة. وضع الدم على شحمة الأذن يشير إلى الأذن التي تسمع صوت الله، وبدون ذلك لا يمكنك أن تسمعه يا صديقي. الإنسان الطبيعي لا يقبل أمور المسيح. الدم على شحمة الأذن مهم للخدمة. لا يمكنك أن تخدم الرب إذا كنت غير مخلص. ووضع الدم على الأرجل يشير إلى السير قدام الله. كل هذا ليعلن أن الشخصية بكاملها يجب أن تقدم للرب. كانوا يأخذون أجزاء من كل الذبائح ويجمعونها ويضعونها بين يدي هارون وبنيه، ثم يرددونها أمام الرب. كان هذا تكريسا كاملا لله على أساس قيمة ذبيحة واحدة. هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. ثم أخذ موسى من دهن المسحة ومن الدم الذي على المذبح ونضح على هارون وعلى ثيابه وعلى بنيه وعلى ثياب بنيه معه، وقدس هارون وثيابه وبنيه وثياب بنيه معه. الدم لمغفرة الخطايا، عمل المسيح، والزيت لمسحة روح الله. وهذا يحكي عن الرب يسوع الذي قال: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. وهذا يذكرنا أنه على المؤمنين أن يسيروا كأولاد الله الذين اشتروا بالدم. يقول يهوذا في رسالته: وخلصوا البعض بالخوف، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. قد نذهب إلى خدمات تكريس ونتعهد أمام الله كثيرا، ولكن المهم ما يراه الآخرون فينا. ماذا يفكر أصدقاؤك عنك في الجامعة أو زملاؤك في العمل؟ هل يرون تكريسك للرب؟ أخاف أن ما يراه العالم من المسيحيين ليس مغريا البتة. ثم قال موسى لهارون وبنيه: اطبخوا اللحم لدى باب خيمة الاجتماع وهناك تأكلونه، والخبز الذي في سل قربان الملء كما أمرت قائلا: هارون وبنوه يأكلونه. تنتهي عملية التكريس بأكلهم ما تبقى من طعام، وهذا يشير إلى أن المؤمنين اليوم يتغذون على عمل المسيح المكتمل. السلام والرضا هم نصيب المؤمن الذي يتزايد بتزايد التغذي على المسيح. لا يجب أن يبقى شيئا، إما أن يؤكل أو يحترق. ومن لدن باب خيمة الاجتماع لا تخرجون 7 أيام إلى يوم كمال أيام ملئكم، لأنه 7 أيام يملأ أيديكم. كان لابد من 7 أيام للتكريس والتأمل، وكان عليهم أن يشتغلوا كل الوقت في باب الخيمة. وهذا هو حال رئيس كهنتنا الذي يتشفع دائما لأجل خاصته. هو متوفر لك في السراء والضراء وفي الصباح والمساء. أنتقل الآن إلى الإصحاح 9، وهو إصحاح مثير يعطينا انطلاق خدمة هارون والكهنة ويفصل لنا المراسم اليومية لخدمة الكهنة. بالرغم من أن الشخص مولود من نسل هارون، إلا أنه لا يصبح كاهنا سوى بعد تكريسه. الكلمة العبرية للتكريس هي ملء اليد، وهذا يعني أننا نأتي إلى الله بأيد فارغة ونسأله أن يملأنا. هذا هو التكريس. كثيرون يعتقدون أنه يمكنهم إحضار شيء لله إذا ما تكرسوا. يعتقدون أنهم يحضرون الكثير إذا قدموا أنفسهم. كلا يا صديقي، كل ما حصل عليه الرب مني هو الخطية. باليونانية الكلمة تيليو، وتعني إنجاز ما يريده الله وتحقيق القصد الذي ولدنا لأجله. ولدنا لنكمل جسد المسيح، وهو ولد لينزل إلى هنا ليعمل مشيئة الآب، ليحضرنا إلى البيت في الأمجاد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. يسوع كان مكرسا، كان لديه قصد. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. في هذا الإصحاح نرى أمامنا مركز المسيح ووظيفته وليس شخصيته. نرى يسوع يتمم قصد الله في مركزه ووظيفته. لابد لنا أن نقرأ من هذا الأصحاح 9 من العدد الأول وحتى 11.
0: وفي اليوم 8 دعا موسى هارون وبنيه وشيوخ إسرائيل وقال لهارون: خذ لك عجلا ابن بقر لذبيحة خطية وكبشا لمحرقة صحيحين وقدمهما أمام الرب. وكلم بني إسرائيل قائلا: خذوا تيسا من المعز لذبيحة خطية وعجلا وخروفا حوليين صحيحين لمحرقة وثورا وكبشا لذبيحة سلامة للذبح أمام الرب وتقدمة ملتوتة بزيت، لأن الرب اليوم يتراءى لكم. فأخذوا ما أمر به موسى إلى قدام خيمة الاجتماع، وتقدم كل الجماعة ووقفوا أمام الرب. فقال موسى: هذا ما أمر به الرب، تعلمونه فيتراءى لكم مجد الرب. ثم قال موسى لهارون: تقدم إلى المذبح واعمل ذبيحة خطيتك ومحرقتك وكفر عن نفسك وعن الشعب، واعمل قربان الشعب وكفر عنهم كما أمر الرب. فتقدم هارون إلى المذبح وذبح عجل الخطية الذي له، وقدم بنو هارون إليه الدم، فغمس إصبعه في الدم وجعل على قرون المذبح، ثم صب الدم إلى أسفل المذبح، والشحمة والكليتين وزيادة الكبد من ذبيحة الخطية أوقدها على المذبح كما أمر الرب موسى. وأما اللحم والجلد فأحرقهما بنار خارج المحلة.
1: كل هذا صار بأمر من الله. بعدما أكملوا الأيام 7 أتى اليوم 8 وابتدأ هارون وظيفته ككاهن. اليوم 8 هو أول أيام الأسبوع، وهو اليوم الذي قام فيه يسوع من الأموات. لقد أخذ يسوع مركزه كرئيس كهنتنا بعد موته وقيامته. تخبرنا رسالة العبرانيين أنه لو كان يسوع على الأرض لما صار كاهنا، فقد أصبح رئيس كهنة في خيمة ليست من صنع البشر، أي سماوية، بعد صعوده إلى السماء. بدمه دخل قدس الأقداس. وعندما استلم هارون وظيفته كرئيس كهنة في اليوم الأول، كان أبناؤه 4 شهودا على ذلك. وهكذا يوجد لدينا 4 أناجيل تشهد لحقيقة موت وقيامة المسيح. صديقي، يوجد لدينا اليوم كاهن كامل لا عيب فيه، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، ونحن نطيعه عندما نؤمن به ونصدقه، نطيعه بعدما نصبح مؤمنين ونحاول أن نعمل مشيئته. هذا هو التكريس يا صديقي، نأتي إليه فارغين، فاتحين أيدينا الفارغة ونطلب الملء منه. لم يكن هارون رئيس كهنتنا، لقد احتاج إلى ذبيحة خطية لنفسه. هكذا ابتدأ خدمته العلنية، وبهذا أعلن أنه ليس المسيح، ولكن سيأتي بعده الواحد الوحيد، وسيكون رئيس الكهنة الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. طلب من هارون أن يجعل الناس يحضرون تقدماتهم للرب ما عدا ذبيحة الإثم. في البداية لم يكونوا بحاجة لذبيحة الإثم لأنه لم يكن هناك وقت لارتكاب الإثم بعد، وقدموا ما يقدموه عادة للذبائح، وظهر لهم مجد الرب في ذلك اليوم. هذا ليرينا أنه من خلال موت المسيح عبر رئيس كهنتنا عن يمين الله نستطيع أن نقترب إلى الله. فتقدم هارون إلى المذبح وذبح عجل الخطية الذي له. لماذا قدمت ذبيحة الخطية أولا؟ في ترتيب الذبائح في السفر كانت ذبيحة المحرقة تأتي أولا وذبيحة الخطية في الآخر. الجواب بسيط، فترتيب الذبائح في سفر اللاويين يبين لنا نظرة الله إليها، ولكن الآن نحن نقترب من الله من وجهة نظر الإنسان. الإنسان يأتي إلى الله كخاطئ، ومن هنا تأتي ذبيحة الخطية أولا. وأنت وأنا يا صديقي علينا أن نأتي كخطاة أولا إلى الله. يجب أن تحل مسألة الخطية قبل كل شيء، الذي فيه أي في المسيح لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. نقرأ من العدد 12 وحتى نهاية الأصحاح 9.
0: ثم ذبح المحرقة فناوله بنو هارون الدم فرشه على المذبح مستديرا، ثم ناولوه المحرقة بقطعها والرأس فأوقدها على المذبح، وغسل الأحشاء والأكارع وأوقدها فوق المحرقة على المذبح، ثم قدم قربان الشعب وأخذ تيس الخطية الذي للشعب وذبحه وعمله للخطية كالأول، ثم قدم المحرقة وعملها كالعادة، ثم قدم التقدمة وملأ كفه منها وأوقدها على المذبح عدا محرقة الصباح، ثم ذبح الثور والكبش ذبيحة السلام التي للشعب، وناوله بنو هارون الدم فرشه على المذبح مستديرا، والشحم من الثور ومن الكبش الألية وما يغشي والكليتين وزيادة الكبد، ووضعوا الشحم على الصدرين فأوقد الشحم على المذبح، وأما الصدران والساق اليمنى فرددها هارون ترديدا أمام الرب كما أمر موسى. ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركهم، وانحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة وذبيحة السلامة، ودخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع، ثم خرجا وباركا الشعب، فتراءى مجد الرب لكل الشعب، وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم، فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم.
1: بعدما قدم هارون ذبيحة الخطية عن نفسه، قام بتقديم ذبيحة المحرقة بتفاصيل دقيقة. تبع ذلك ذبيحة الخطية وذبيحة المحرقة عن الشعب، وكل هذا يصور لنا المسيح. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن أن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح، يقول إشعياء في نبوته، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هذا ما نقرأه في رسالة كورنثوس الثانية في العهد الجديد. حمل المسيح عليه خطية الكرة الأرضية بأكملها. تقدمة الدقيق تبعت المراسم الاعتيادية، كذلك الحال

بحياتكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: خلي عندك امل.
1: ايه
0: امل في السجن؟ عايز تبعد ابعد خلصانه يلا باي. وجودك زي عدم وفاكر نفسك واي فاي. انا من غيرك سعيد.
1: ايه سعيد مات
2: يخت.

أحطت إيدك زي ما كنت من يوم ما أنت عرفتيني عارفة إنك أول بنت عن جد تقبلتيني لساتني